0: Vous êtes à l'écoute de Radio Oxygène.
1: Attendez, dis-moi, Anna.
2: انت تعرف علاش؟
3: نعرف. وانت تعرف علاش؟
2: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها على خاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا.
2: ليلى معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معاك.
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

مسكن احبانا وشفت على خدك رمانا كي تحكي تخلي

يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك. اكسجين افلام.

وما دمعت عيناي إلا توسلا وشكرا لك يا الله.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك. اكسجين افان.

0: عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك اكسجين فان بالصوت العالي تحبك
1: قبصن من الايمان
2: أوفي أكسجين فام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاركم زين، صباحكم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. ألف تحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة إلى كل القلوب. كما تعودنا نصبحوا على توتيكيب اللي معنا زميلتنا نسرين، تحية السينابيل أيضا والوالدة نتاعها وكل طاقم أكسجين فهم كما الفيزان دوبي نادي شعام بيصدقنا سي محفوظ. الكل يقول لكم إن شاء الله متابعة جيدة لأرقى فقرة أكسجين فهم الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. اليوم الثلاثاء 11 أوت 2026، 28 صفر 1448، التوقيت الساعة 6:44 دقيقة. خير ما نبدأ به هذا الصباح، يا رب نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض أم تجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك. يا رب ألبسنا لباس الصحة والعافية وارزقنا من واسع رزقك وتقبل أعمالنا بقبول حسن. يا خالق هذا القلب املأ قلوبنا إيمانا حتى نلقاك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا رب إننا استودعناك قلوبنا ونفوسنا وأولادنا وأهالينا فاحفظنا فأنت خير الحافظين. آمين يا رب العالمين. واحنا قصدي ربي في طريق وحيدة وحيدة بالله، كل مرة نسمع حوادث مرور يرجع لأسباب الحوادث هذه هي قلة التركيز وإلى الإفراط في السرعة وإلا أيضا الإرهاق والتعب. يا أخي تعبان خلي كهربتك في الدار، خلي لوازك في الدار، مش لازم تمشي في الكهرباء متاعك، خذ وسيلة نقل عمومية ونحافظ كيك على صحتك أنت وعلى أيضا صحة الناس اللي راكبين معاك. نحتاطوا ردوا بالنا وربي إن شاء الله يحفظنا ويسترنا جميعا. ما ننسوا الدعاء والسفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حديثنا اليوم عن رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، قال لنا اللي سيدنا صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال متلذة من الناس يوم القيامة ربي ما يكلمهمش وما يخزر لهمش وأيضا لا يزكيهم يعني لا يعطيهم أجر كبير ولهم عذاب أليم. شكونهم ثلاثة؟ فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مرات. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. ثلاثة ذوما قالوا ذوكم خاسرين على طول، يعني ما فيش حتى نقاش. لكن شكونهم يا رسول الله ثلاثة ذوما؟ قال: المسبل إزارة. فمع بيتك ويمشي والسروال متاعه يعني تحت الصبات يعني يكركر بيه ويمسح بيه في الأرض ولا جبة ولا غيرها. والمنان، المنان هو إنسان يصدق ويعاون. ذاك أنا خذيت له علوش السنة وذوكم الولد ذوكم ولد سي فلان ومدام فلانة أنا خذيت لهم الكتب متاعهم وكراساتهم وعملت وعملت وعملت. هذا المنان اللي يفتخر بالأعمال الطيبة متاعه اللي عملها يعني مع الناس أو حتى مع ربي. أنا اليوم دفعت 50,000 ولا 100,000 ولا 10,000 للجامع ويحكي فيها قدام العباد بالتفاخر، لا مش بيش يشجعهم بيش ينفقوا هما. ثم الناس تفخر بكل شيء حتى كي يعمل مزية على ميمته ولا أخواته يحكي بها قدام الناس. كل عيب مش باهي، ماذا بينا كي نعملوا صدقة كي نعاونوا إنسان خليها بينك وبين ربي سبحانه وتعالى. على خاطر رسول عليه السلام قال: صدقة السر، الصدقة السرية تطفئ غضب الرب. يعني ربي سبحانه وتعالى ما يغلبش علينا ويكون فرحان بالإنسان اللي يصدق ويعاون أما بدون تشهير بك الناس ذوكم. الأخرانية قال لنا: والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. قداش من تاجر يحب يخرج السلعه نتاعو بالكذب. والله العظيم اكل الحمه ذاك جديد نتاع اليوم، والله اكل الحاجه ذيك السلعه ذيك راهي جديده، انا جبتها اني البارح ولا اليوم الصباح ما زدت كي جبت الحوت هذاك من البورت. هو يكذب الحوت قديم ويقسم بربي سبحانه وتعالى. التاجر اللي يحلف بالكذب ولا اي انسان اخر يحلف بالكذب باش يخرج السلعه نتاعو، راه ربي يتغش عليه وما يبالكلوش لا في صحته لا في امواله ولا في اولاده. ان شاء الله ما نكونوش من اللون ثلاثة أنواع أذومة، ونحاول نرضي ربي سبحانه وتعالى. وفي ختام هذه الحصة نقول ألف ألف مبروك كل إنسان يعقد عقد قرانه يتزوج وكذا، وكل إنسان عمل ختان في الدار، كل إنسان عمل فرحة في الدار. ربي يبارك للجميع، ربي يبعد علينا العيون يعني عيون الحاسدين والحاقدين، ربي متعنا بالصحة والعافية، وربي يحفظ هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة من قلوب الحاقدين والحاسدين. أمين يا رب العالمين. دمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أوكسيجين.
1: قبس من الإيمان.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك اكسجين افين بس.

0: تعيشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت كام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائله ولا اصحاب، وحاير في بلا وحاير في دباره، مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب اي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفاق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السوقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على لي زيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: اكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج ومعاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الويداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت، المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار، وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: جذبه.
1: انهارك زين مع ناديه الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعه من السبعه للحداش.
2: مرحبا بكم الناس الكل، ما زلنا في بداية الأسبوع اللي نتمنى إنها تكون نشيطة وموافقة للجميع. الثلاثاء 11 أوت 2026، أكيد المشوار متواصل في نهارك زين حتى للحداش، برشا أخبار أكتواليتي موزيكا وبدنا في الماتينال معنا نسرين كوتي رياليزاسيون. بونجور بونجور نسرين، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. مع ياسي محفوظ، أهلا وسهلا، مرحبا.
3: صباح خير نادية، نهارك سعيد نسرين، صباح الورد والفل والياسمين. يا سهارة، ما في بالك بيه سهرة سهرس مرام؟ أنا أنا أنا أنا العصفورة تجيب لنا أخبارهم
2: إن شاء الله بلو بتمام.
3: نعم إن شاء الله يا ربي ربي هنا إن شاء الله. تحية المستمعين وإلى مستمعاتنا، لكل من استمع إلينا تحية تونس،
2: تحية تونس، تحية للتوينسا وين ما كانوا يسمعوا فينا داخل وإلا خارج حدود الوطن اللي قاعد يشرف في قيوة بنينة سخونة حليوة خليوها مع قهوجي. نهاركم زين الناس الكل، قهوجي اللي خليوهم قهوجي سموها بي ليلي مش نعودوها نسرين، أما نسموا حاجة في التاب يلا سبوا هالقهوة وهاتوها هي مش قولك
3: ما انت قهوجي مش اي قهوجي.
2: دونك اجواء القهوه ما زلتوا باش تعيشوها معنا في الماتينال، تابعونا خليكم في
3: سمير التوفيق، يلا صبوا هالقهوه
2: ان شاء الله. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام.
4: الوان وشايف الطيور بتغرد الالحان وشايف

0: يا ربي.
1: يلا صبوها القهوة وزيدوها هيل.
2: اي صبوها للنشامة على ذهور الخير.
1: نشربوها.
2: طبعا.
1: وزيدوها هيل. اي نعم. وسقوها للشامة. للنشامة.
2: نشامة. على ذهور الخيل.
1: والنشامة نلاقيها ونحييها.
2: وينك يلي تعاديها يا ويلك ويل.
1: اكها قهوتنا لبنينة الحاضرة معنا صباح. ان شاء الله نهاركم زين. نرجع لكم باحوال الطقس.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك. اكسجين فم بالصوت العالي تحبك.

0: justement
1: طقس ردواف محفوظ طقس ردواف الميتيو هكا ولا نسرين الميتيو بالنسبة لليوم ثلاثة 11 أوت 2026 دونك طقس اليوم يتميز بسماء صافية إلى قليلة

0: حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: ميتيو
2: ميتيو
1: ميتيو.
0: ولا دونك بالمختصر المفيد طقس نتاع بحر والسلام عليكم
3: ورحمة الله وبركاته.
0: اللي عينه في البحر يقصد ربي، من شافته ساكو
3: يرد بال مشايف في الموجة، لأن قلت البحر متموج.
0: أي
3: متموج لو معناها فيه الموجة
0: متموج شوية ما انت بقية
3: مش عليها. مش عنيف أما رو مضطرب رو متموج فيه الموجة
0: يا صغار الموجة. أما المهم والأهم انه نتلهو بيهم وردوا بين نتلهو برواحنا وبيهم هما وان شاء الله عومه مزيانه للناس الكل. تحيه كبيره، راجعين ومواصلين طريق سلامه ليكم انتوما اللي قاصدين ربي شادين الثنيه، ان شاء الله طريق سلامه اللي تخدموا على رواحكم ربي يعينكم، واللي في دياركم تسمعوا فينا ان شاء الله مستمتعين معنا بالاخبار وبالموسيقى وبالبنا. في نهارك زينه.

0: قلبت بنزارت وما عرفتش تختار.
1: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده منظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: اسنا يعني تبع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو بلانيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
2: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
0: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
1: Sopat Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffim Peugeot Tunisie. Maniab Sopat Distrigo, سيارتك في ايدي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopat Distrigo t'offre une large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Maniab Sopat Distrigo et Rafko ou بنصيحه لكهربتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاين 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زاده على 98-136-448 والا 27-957-623.
4: مسرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاده تلقاو عنا برجر بولي. وما تنسوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
6: خاطر النجاح اعطى حريه الاختيار، اما الثقه هي اللي رجعته رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبه، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقه، والثقه عمرها ما تتشري، الثقه تتربح. السنة زيدة رمانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانو جين طالن فتح رمانو جين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولان 29-375-850.
7: على بالك تبغني على بالي على
8: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية إهدر.
7: يا حلو
8: الخميس 13 أوت 2026. أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلى.

0: لينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الاساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. اكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للاسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك، خبرة واتقان، افكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال والوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، احلى الخامات، اجود الاقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب واتقان، بأنامة الشامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم احدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: لغنية ذات بكيني برشا. يا ربي سيدي،
0: لا ديفا أمينة فاخت في مهرجان بنزرت الدولي.
4: وانا غنيت
0: الثلاثاء 11 أوت 2026، اسعار التذاكر 25 دينار و40 دينار. أمينة فاخت. الفخاد. للحجز زوروا موقع تذكرتي.تي ان.

0: مهرجان جنزات الدولي برعاية أورانج تيلي سيتي ليلا وأكسجين أفام. مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
1: ويلي توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعب.
0: السابق 15 أوت 2007.

التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وكان. مهرجان بن زايد الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: بدموعي.
1: نهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
2: مرحبا بكم الناس الكل وطريق سليمة للجميع. تحية كبيرة إلى كل المستمعين والمستمعات. بعد شوية فكرة عن أبرز العناوين اللي جيت فيها لون جريدنا التونسية المكتوبة والإلكترونية. لكن قبل الكود كور واليوم الاختيار وقع على فنانة تونسية كبيرة، فنانة تونسية قديرة. لديفا أمينة فيخت،
3: هذه الفنانة التونسية الكبيرة السيدة أمينة فاخت التي ستكون ضيفة على مهرجان بزارة الدولي اللي اليوم في كود كور اخترنا لها أغنية من أروع الأغاني بتاعها. وأمينة فاخت غنية عن التعريف بصراحة، هي من مواليد 1968 بمنطقة باردو أو مدينة باردو. بدأت في عام 99 عملت كرتاج وفي 91 وانطلقت مع الفرقة الوطنية الموسيقى. هي الحقيقة كان فيها عزدي العياشي وخذاهم بعدها محمد القرفي ثم عبد الرحمن العيادي، هي وصوفي صادق والمجموعة ذيك كلها وثامر عبد الجواد كنت تفكروا وفنان زاد يشبع عبد الحليم. دونك أنا هويت وانتهيت. هذه الأغنية عندها وقع خاص عند السادة المستمعين وعندي أنا شخصيا. هذه دور من أدوار الموسيقى القديمة، كتبها يونس القاضي، محمد يونس القاضي شاعر مصري كبير وكبير جدا، وقام بتلحينها سيد الملحنين والموسيقيين العرب على الدوام سيد درويش. لكن الربريز اللي عاود خذاها وأضاف في التوزيع تنويعات موسيقية جديدة هو الفنان الكبير بليك حمدي.
2: جوستومون هذايا
3: انا هويت وانتهيت.
2: انا هويت راهو في البدايات لأمينة فاخت في الثمانينات وقت اللي مسافرت.
3: وقت تعمل في الادوار
2: اواخر الثمانينات وبدايه التسعينات، سافرت لمصر قعدت 3 سنين تعاملت مع كبار الملحنين بطبيعه الحال. راهو فما اشخاص كما قلت سي محفوظ كبار فنيا، معناتها قيمتهم الفنيه كبيره ياسر، اللي اهتموا بالفنانه امينه فيخت. موسيقار تونس عبد الحميد بن علجيه اللي اكتشف امينه واصبحت عضوه في فرقه مدينه تونس بعد الاهتمام الكبير اللي خذيته من الموسيقار الكبير التونسي عبد الحميد بن علجيه. نجيب الخطاب اللي خصص لها حصه كامله أمينة فيخت، سهرة على الفضائية سهرات خاصة بها. سيد مكاوي الملحن المصري الكبير اللي قدم لها أغنيته الليل باش عود الليل اللي عودت غنيتها أمينة واشتهرت بها في معظم الدول العربية. ألبومات كبيرة انت مرادي ما حصلتش ولا مرة، مستغربين، سلطان حبك وغيره، معناتها من الألبومات اللي قدمتهم الفنانة الكبيرة أمينة فيخت. جوستومون سي محفوظ، أمينة فيخت باش تكون موجودة على ركح
3: ضيفة
2: مهرجان بنزرت الدولي وباش يستمتعوا معها الجمهور سيغتينمون، باش يكون حاضر وباش يستمتع. يقولون
3: هي عندها حضور مميز فوق الرقح. أمينة وقت اللي تطلع فوق الرقح تولي أمينة أخرى، عبد آخر، تعيش اللحظة الفنية متاعها بكل جوارحها. ونذكروا في كرتاج هي والهادي دنيا كيفاش في عجبين عصابة، كيفاش ألهبت المسرح اشتعال بك الأغنية الحلوة اللي هي أغنية من التراث والهادي دنيا. أما الهادي عمك الهادي دنيا قالوا له كيفاش تطبس عليه كيفاش تقول لك، قالوا أنا نلقم فيها في الكلمات وقت
2: عجبين عصابة.

0: تا بيبي امينه فاخت لذيفة باش تلقاوها اليوم سور سين اليوم على ركح مهرجان بنزرت الدولي يكونوا في الموعد للاستمتاع وربي فضل الفنان الكبير التونسي الهادي دنيا dernièrement زيدا الفنان القدير عدنان الشواشي اللي فاجئ فاخت في تحضيرات الحفل نتاعها ببنزرت وكارتاج زيدا قاعده تحضر اون ميم طون فاجئها وزارها ونور التحضيرات ومحليها الاجواء بجوز فنانين
1: وكل علاقه ما بيناتهم طيبه وكل المحبه وكل
0: نعم.
1: وكل اخوه وكل هكا لشكوا في بعضهم هكا كانوا ما عندهم 200 سنه ما شافوش بعضهم وعدنان تنازل عدنان كبير بصراحه
0: فنان عدنان شواشي تربيه واخلاق
1: فنانين نتاعنا الكبار كلهم تربيه واخلاق واخلاق عاليه
0: الخلوق عدنان الشواشي خلينا نستمتعوا في الكود كور بالفنانة أمينة فاخت نستمتعوا بها اليوم في الكود كور في الليل تلقاوها على الركح أنا هويت

0: الغنية هذه تبكيني برشا. آه يا ربي سيدي.
1: لا ديفا أمينة فخت في مهرجان بنزرت الدولي.
2: وأنا غنيت
1: الثلاثاء 11 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. أمينة فخت. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور دي سي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لبانو سوليغ متاحهم يحول كل غيون سوليغ الطاقة مش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنتي قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غاتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت ملا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كوران تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفدة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق ألين بي سولار كامبني تنور لك حياتك.

0: ماكسيم مع ناديا الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش. وأكتو
1: مرحبا بكم معنا في بوان اكتو. تحية كبيرة للجميع، طريق السلامة لكل مستعملي الطريق. نرحبوا مع بعضنا بألفة الجندوبي، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك، شكرا نهارك زين، وتحية كبيرة لسي محفوظ جراحي.
3: أهلا وسهلا بك يا فلة، يا صاحبة باقة الفل.

0: صباح.
1: كل صباح.
0: شكرا. شكرا من القلب.
1: تمر من هنا وتكونوا يكون الصباح معطر إن شاء الله. هو مصباح من اللي بديت معكم نادية بالكلام المزيان، بالكلام اللي عنده برشة معاني، بالموسيقى المرافقة. إن شاء الله إذا أكسجين فام ديما منورة وديما زاهية
0: ديما
1: تنشر العبق بالحق، يكون أكيد ممتاز ومتميز.
0: وإلى جانب ذلك يا نادية تمتاز بحضورها أيضا في الصورة.
1: أي
0: أي
1: نادية
0: فوتوجينيك
1: الهادي أو الأنيقة
0: ركلت على مخرج السينما قلت له يجي بعدها اللي ذا أشوفه.
1: شكون
0: مخرج بتاع السينما؟
1: تحب تدخل العالم التمثيل؟
0: أي قلت له أنا إن ديفا تنجم تبدأ به.
1: أي علاش لي علاش لي
0: والله
1: تنطلق من هنا.
0: مش بالقلب تكلموه
2: يا من انطلقوا من هنا
1: انطلقوا ما تعرفش عليهم منين ينطلقوا.
0: أي مالا شنو
1: المهم كي واحد ينطلق تكون ساقيه ثابتة ويكون رزين ويخلي الأثر الطيب. مش فايدة أنه ينطلق خطر الانطلاق راهي نجم شكون تلقى شكون يطلق انطلاق ما تعيد الطلقة هذيك ولا الانطلاق عمي وين باش تمشي وشنية الأثر اللي باش تخليه ولا يقول شكون اللي عرفني به هذا وشكون اللي عرفني به هذاك.
0: إيه ما الناس بالناس رب
2: كلمة كله حكمة يا ألف كله حكمة كلمك. دونك احنا الحقيقة باش نبدأ وبان اكتول اليوم باللي قاعد صاير في تونس في مختلف الولايات في كامل تراب الجمهورية. لما عندكمش فكرة قاعد يجيوني مساجات من البارح في الليل حتى اليوم نادية أمان شنو حكيت المي شنو مشكلة المي بربي احنا
1: المال المعلب
2: المال معلب احنا قاعدين نعيش في اضطرابات متكررة طوال الفترة هذه في تزويد المستهلكين بالمياه المعدنية المعلبة لسيما خلال ديما فترات الذروة الصيفية ارتفاع درجات الحرارة. الأزمة ترتبط بضغط الطلب ونعيشوها كل عام راو مش في الماء نعيشوها في المشروبات الغازية. فما أنواع تلقاها تتفقد من السوق ما فماش ما تلقانا ما نتشرطوش برشا اللي موجود نشربه وذيك هاو احنا ما نزيدوش التين بل بمعنى انه ما نوليوش نتحدثوا هي هو اضطرابات خلينا في اضطرابات خاطر كي مش نتعدي ولا الأزمة توا زي تتعقد الأمور
1: توا اللي يسمع وعنده استيكيت ما يخبيهم في أسفل السفينة
2: وما قاعدين يخبيوا فيها. أنا تحدثت عن حجوزات البارح
1: أي جماعة هذه كل حجوزات في مختلف ولايات الجمهورية. نعم
0: حبيت نضيف نقطة في مسألة الماء. تتفكري سيدة ألفة والسيد المستمعين يتفكروا أنه كانت عنا سوتام هذه الشركة الوطنية للمياه المعدنية اللي كانت تبعتها أي نقطر وتتفكروا مياه وغارسي وإلى آخره. الشركة دي كانت شركة الدولة والمياه المعدنية راهي عيون أعطاها ربي للشعب التونسي في كل مكان.
1: أي نعم
0: جاءوا خلصوا إيش عملوا سيس سوتام دي تبعت لشركة SFBT شركة إنتاج البير. نتكلموا باش الناس تفهم SFBT سوسيتي دو فابريكاسيون دو بير تونيزيان.
1: حاش الشهر
0: هذا هو الواقع شنو الشر ولا العام.
1: انت تقول هكا وانا نقول شنو يظهر
0: تحب تقول انت نعطيك في المعلومات الصحيحه. شنو الواقع وقعت خصصت المياه المعدنيه اللي في كل مكان ثم عوينة تجري هكا من الحجر ومن عند ربي يجي القطاع الخاص يجي يعمل عليها كذا
1: وما يعملش عليها وحده. فما ديوان المياه المعدنية اللي تابع وزارة الفلاحة هو اللي يعطي التراخيص ويراقب ويتبع
0: قاعد يراقب وتبع يعمل أزمة الماء يتحملها السيد وزير الفلاحة
2: عملها والأسباب
1: هي ديوان المياه المعدنية
0: عندك
1: فلاحة
2: محفوظ
1: فلاحة وبيئة وتجارة
2: محفوظ تتداخل عدة عوامل عدة عوامل هيكلية وظرفية لتفسير حالة معناتها النقص المسجلة في بعض المناطق وفي الفوضى اللي احنا قاعدين نعيشوا فيها اليوم
1: احنا مسببين فيها
2: اللي احنا ذروة الاستهلاك زيادة الصيفي انه ارتفاع حرارة الطقس يرفع الطلب بشكل حاد على القوارير خاصة ذات الحجم العائلي كلها تلقاها بلي بروموسيون والكل الكل تهز في ستيك الميم تاع زوز الويتر اضطرابات مسالك التوزيع لهنا زيادة نهاية الأسبوع والأعياد، ضغط الإنتاج، عملية النقل. البارح ناس تستنى راو في الكمين باش توصل الدبويت باش يهزوا الماء.
1: ايه.
2: البارح راو
0: علاش الأزمة جات توا؟
2: عبيد مقيل على روسها.
0: علاش الأزمة جات توا وقت موسم صيف وسخونة الدنيا؟
2: الاحتكار.
0: الاحتكار قالنا ثم امكانيه اوليه للترفيع في الاسعار.
2: الوسطه
0: ما يلزم يقنعني، سامحني يا ناديه، القطاع الخاص لا يقنعني انه قاعد يقدم في وظيفه وطنيه للشعب التونسي. قاعد يقدم في وظيفه اللي هو للربح، اللي هو يكدس الربح.
1: مش القطاع الخاص الكل،
0: نحكي في الماء، نحكي في الماء. ايش في القطاع الخاص؟ لا في التعليم مش ذم. القطاع الخاص في التعليم شنو؟ شنو؟ ما ما ما ما تحيرونيش.
1: القطاع الخاص في الصحة،
0: خليني حد الماء وص والصحة وانتي ما
1: هم يكملوا بعض.
0: خلنا نحكيوا عن الماء. الماء علاش تجي في طنبك الصيف كما تو في السخانة هذه في الحرارة هذه وتنقص الماء؟ علاش علاش الاحتكار يقع ذي؟ ليش؟ لكن البارح عطات انفورماسيون نادية لقاو مخزن تاع سيمان.
2: اي مخزن
0: في نابل، مخزن تاع سيمان مليان بالماء. يعني ناس، يعني حاولت حتى الناس كل تخمم. لهذا على الاحتكار، على حساب شكون
2: الاحتكار؟
1: هو حتى كي نخزروا كي نخزروا معناتها نظرة بعيدة شوية، الحرب الجاية على الميرة.
0: لا هذا على المستوى العالمي،
1: يقول لك نخزوا بعيده شويه.
0: اي على المستوى العالمي، على المستوى العالمي، على المستوى الكوني. ما انا ما تعرف
1: اللي صار ايران واللي صار في امريكا واللي صار في الوضع العالمي الكل.
0: وتونس وتونس نعيشوا ندره مياه
1: في خط الشح المائي.
0: يرحم والديك.
1: معناتها كي نقراوها من الجانب هذايا راه يلزم نكونوا على استراتيجيه. مش توا نوفر الدبابز وبعديك نقولوا راهم الدبابز ملوثين البلاستيك، وبعديك نخرجوا نقولوا راهو يلزم نشربوا في البلا، وبعد لا تلقى لا البلاستيك لا البلا. لشكون يراقب؟ تحدثنا في الشتاء، تتفكر ناديه على الكمين اللي في وسط تونس، في عدد من الولايات تونس، بن عروس منوبه، اللي يبداوا بالكمين ويبيعوا في البادل نتاع الماء. وخرجت وزاره الصحه قالت ضروره مراقبه هذوكم الكمين هذوكم. توا تلقى في اسامي جدد نتاع دبابز الماء، كل مره تلقى اسمه تلقى اللون نتاع خطا تلقى ما صحيح. هذا الكل الماء معناتها ما مراقب الماء متبع، وتلقى نسبه الصوديوم مرتفعه دفعة ونسبة معناتها هذا كل اللي غير هكا على الدبس ماء.
2: نخلصوا في فاتورة ماء بليها. خلينا نحكيوا ميساج، خلينا نزيدوا نتوسعوا أكثر خاطرنا وانتم تتحدثوا يمكن قديش من سؤال قاعد يدور في ذهني
1: هكا المستمعين. زاد
2: هي المعلبة، هل جفت عيون تونس وسي محفوظ كان يتحدث؟
1: ما تجفش بحول الله،
2: ما تجفش عيون تونس
1: بحول الله،
0: خاصة العام
2: ناقص باه
0: بركلة.
2: مالا عنا عصابات مياه معدنية في تونس؟ بما أنه احنا استيكة الماء واللي تتباع بسبع آلاف موجودة وقت اللي تتباع بسبع آلاف ومش موجودة كي باش تتباع للمواطن التونسي ب 3200، وإلا يقولوا لي توا ستيكا ما نبيعش ستيكا، أو كفما الفريجيدير هز الدبوزة إترا ونص بدينا.
0: مثلا
2: رجعنيش توا للمشكل نتاع الحليب اللي عشناه والسكر
0: والقهوة
2: والقهوة
1: والفارينة والسمير
0: والزيت نتاع زيت الحاكم هذاك اللي نسيناه.
2: احنا اللي عندنا سبيبل في الدار وكي نحلوا السبيلة يهبط ماء، علاش ما نشربوش ماء سبيلة؟ ما انا كنا نشرب
1: الماء، وكان الماء نتاعنا، نحكي على مينا احنا في ولايه بنزرت، الماء بنين وخفيف على الاخر. انا نتفكر مماتي يرحمها في تونس كي تجي لدارنا وتروح تعبي بدون بخمسه تريت، تقول لك انا نحب من السباله وتسرح بيه، تقول لك راهو الماء بنين وحلو الماء نتاعك. توا ما عادش الماء هذا عليه، فما ربط عشوائي نتاع زدك الفوس سبتيك اللي موجودين، والهنا دور الديوان نتاع التطهير ودور البلديات البناء العشوائي اللي قاعد صاير، واللي فوس سبتيك ما يأثر على الناب فرياتيك ما يأثرش على نوعية الماء،
0: يأثر
1: راهي التربة تمتص ويهبط الماء، تعمل فوس سبتيك منها وجارك يعمل بير من هنا.
0: بلقيبه وبنزرت وماتر والمدن هذه كل من تشرب أساسا تشرب من رأس العين. رأس العين ثم الرديف نتاعها اللي جاء عاونها برشا هو سد جميل، هذاك الماء خفيف من الاول وكان تبيان تريتي وكان يتشرب مش تشرب منه ما تشبعش ما ترواش. دونك تغيرت تغيرت
2: فكر واحنا صغار في الصيف نعبيو الدبيبز الماء ونحطوهم في الفريجيدير يبردوا نشربوا دبيبزة الماء عرشة نعناع عرشة طرونش قارس تشيخ بها شربة الماء. في بالك اللي تونس احنا من بين البلدان ذات الاستهلاك المرتفع للمياه المعلبة وفق المعطيات اللي تم الاستناد إليها مؤخرا تحتل تونس المرتبة الرابعة من حيث الاستهلاك. البلاد
0: نظم
2: أكثر من 92 وحدة لتعبئة المياه المعلبة.
0: هذه كل عيون ما عند ربي لي عيون اللي هذا يجيب 4 فرنك يسترخص باش يستغل العين هذيك. وكما قلت ألفة عندها صاحب الملاذة يعني كل يوم ترى نمر جديد واسم جديد وطاوة وغطاء جديد وتصوير جديد. شو هذا كل شو هذا كل
1: رو النجم نستثمر فيه قطاع الماء بالصحيح. مش انت في ريستوران تاخذ دبوسة الماء الصغيرة ب500 وتبيعها ب3000
0: معقول هكا
1: ولا تبيعها ب7000 ولا تبيعها انت والبلاصة وانت اللي فيها
0: معقول سياح داخل كما
1: دبوسة ماء صغيرة
2: معلبة
1: معلبة في قهوة
2: قهوة عادية
1: قهوة عادية
2: قهوة عادية
1: قهوة عادية بلاتة نحكي لك على قهوة عادية
2: اي قهوة عادية
1: قهوة عادية ب3000
2: اي قهوة عادية ب3000
1: لهنا زيدا ندعموا الاقتصاد متاعنا ويكون مختلف في الغطاء اللي باش يتباع به دبيبز الماء المعلبة للريستوران ولا ليزوتيل ولا للقهوي اللي تبيع السوم هذاك. سيدي نعمل لهم انا غطاء نقولوا ذهبي وانا نختار مش نمشي نلقى دبوسة الماء انا كمواطن ما عنديش الدعم معناتها عندي الدعم ناخذها انا وهو كيف كيف ياخذ في الدعم نتاعي في الوتيل ولا في الريستوران. لازم ننظموا زاد القطاع هو يهزهم خاطر يقول لك
0: والرقابه
1: هذيك الرقابه هو يقول لك انا عندي انا اوتيل ولا انا ريستوران عندي ناس يجوز ما عندي ماء يبدا عنده دب ويبدا معبي بالماء زاد يقول لك انا منين نبيع لهذاك انا
0: عارف صحه المواطن مش لعبه نلعبوا بصحه المواطن
1: صحه المواطن والدوله الاجتماعيه زاد سي
0: جوست قداش من مره شدوا تعبئه الدبابز ماء نتاع سباله ويحسبوا فيها ماء نتاع معدني قداش مره هذه من قبل هذه معموله. ثم كما قلت انت دور الدولة الاجتماعي انه بصراحة القطاع يلزم يرجع للدولة اساسا يلزم عندها نظرة على مركزية على على هالثروات نتاع ثروات الشعب هذه
1: هو
0: شكون عطى الحق للدولة باش تفرط فيهم القطاع الخاص
1: من عطى هذا
2: الناشط السياسي والمحلل السياسي المعز الحاج منصور قال أزمة المياه المعلب أرباح تتجاوز 900 مليون يوميا يحققها المضاربون من عملية الترفيع في الأسعار قاعدة تنهب الفلوس هذوما من جيوب المستهلكين.
0: 900 مليار كل يوم 900 مليون دينار
2: 900 مليون
1: هذا في الماء
0: في الماء هي
1: قصة على ذلك
0: مش قلت لك انا قلت لك راهو كان
1: قصة على ذلك في الجازوز
0: كانت سوتام شركة الدولة يبيعوها لشركة خاصة والشركة الخاصة تمد الأذرع نتاعها ويخرجوا لك قوانين لحرية الاستثمار سواديزون بين قوسين وتبدأك العيون نتاع المال هي ملك خاص للشعب التونسي ربي حبات وهزب المال
2: وتوا كي لاحظتوا سوغ انترنت تو كلي باج نتاع البيوع والناس اللي ديما تستغل الازمات قاعدين يبيعوا في المصفيتك الصفيه اللي هي تو صفي الماء في السبيله ركب الصفيه في السبيله
0: واشرب دبوس الماء في الاوتيل. انا والله بأسف شفت مره سياح
2: 7000
0: سياح داخلين واحد هز دلاع واحد هز ستيك ماء
2: اي عادي
0: الروتين
2: السائح هذيك عادي راهو يدخل ستيك الماء ودلاعه وما يراوش ما جرب انت
0: توصي حتى
2: الماء وتنساها في يدك
1: اي نعم اي نعم
0: تخوف فريمون المضاربات هذه كل وتو تجيب الازمه بربي في السخانه هذه في الصيف هذا
1: ما لا وقتاش
0: وتجي ايه باش بالعام
1: باش يتم افتعال الازمات هو
0: ولا افتعال ازمه باش يغليوا فيه الماء باش يغليو فيه وزيد ما يقنعنيش لا
1: هذا لا هذه نتاع الماء اللي خرجت في الفتره هذيا كي ما
2: تصفيش
1: كي ما خرج الجروب وقت اللي قص الثوره
0: بالضبط
1: بعدها تقول كون كانوا هذوك
0: برشوا الجروبات
2: كي ما خرج الجروب والبافيت وقت الكورونا
0: الكورونا
1: راهو هذوكم فما مثل تجار الازمات يقول لك حاشك عام الجيفه تسمن فيه الكلاب.
0: وملاحظتك المره الاولى اللي قلتها فريمون ملاحظه عجبتني برشا ودقيقه وحقيقيه. الحرب القادمه الحرب العالميه الثالثه ستكون حرب المياه. وللان مثلا خذي مثال اسرائيل او الكيان الصهيوني اللي مسيطر على بحيرة طبرية اللي هي بحيرة مياه عذب واللي سرقت نهر الليطاني ونهر العاصي ونهر الأردن. الأردن المملكة الملك متاعها عامل نواشن فوق صدره تقول شارك في مليون حرب. يشرب ما عنده إسرائيل هذاك الماء متاع الأردن ما عنده الكيان الصهيوني وسرقت المياه لأن الحرب حرب مياه
1: حرب مياه.
0: واليوم الأزمة الكبيرة هي سد النهضة في أثيوبيا بين مصر وأثيوبيا والسودان مش تندلع حرب زايد.
1: وانتي أثيوبيا كيف أثيوبيا كيفاش كانت وكيفاش أصبح
0: لا خليك احنا كنا نبعثوا له
1: راهو بالحق شيء هو باهي كيفاش تطورت
0: كيف
1: الخطوط الأثيوبية
0: شعب عمل
1: أثيوبيا إيرويز معناتها راهو سيرفيس آخر ومطارات أخرى
0: وعالم وعالم وعالم
1: لهنا أنا نقول هكايا ونحب راه مطار تونس قرطاج
0: إن شاء الله
1: مراش بالاكتظاظ هذيك الكل الناس جاية والناس ماشية نفرح فما حركية لكن مش بالطريقة هذيك.
0: أخي ما سمعتيش أنت في بالك ما أنا مؤكد أنه كانوا باش يعملوا مطار من أكبر المطارات في أوتيك
1: يا اخي اوتيك
0: اسمه ما تعملش التو
1: يا اخي اوتيك راهو كان باش تعمل فيه اكبر من المطارات
0: هكا ولا
1: اوتيك كنت باش تعمل فيه اكبر جامعه الجامعه الامريكيه
0: الجامعه الامريكيه
1: البلاصه تحضرت والكياس تحضر اوتيك كان باش تعمل فيها اكبر مركز الفحص الفني ورا وين اوتيك راهي معناتها الميناء اللي في اوتيك الميناء الاثري والتاريخي نتاع اوتيك معناتها راهي اوتيك تبع ولايه بنزرت راهو راهي اوتيك راهي تحرك برشا حاجات قريبه لتونس وبنزرت معناتها الحركيه والحياه في اوتيك
0: 30 كيلومتر على تونس و30 كيلومتر
1: متساكلي عدد من مناطق اوتيك لليوم ما عندهمش التطهير
0: ما عندهمش
1: كياسات ما عندهمش الابسط الضروريات باش تحطوا على جوده الحياه في معتمدية اوتيك. منطقه البهليل يا سي محفوظ معناتها يحكي عليها ويبدا فخور ويقول راهو منطقه اثريه ومنطقه راهي فيها كفاءات وفيها الناس معناتها مشعه في مختلف الادارات في تونس. اوتيك كلها راهي تلقى فيها كفاءه في وزاره من الوزارات في اداره من الادارات في تونس وخارج تونس. علاش تقعد هكاكا كان الكياس تاع طريق الوطنيه عدد 8 والمفترق مفترق الموت اللي ديما فيه الحوادث اوتيك تقعد معناتها ناقصه برشا برشا حاجات. حي المنار اللي حي المنار فيه برشا برشا اشكال الملجا الحمراء السيدي عثمان الغليل معناتها برشا برشا حاجات في معتمديه اوتيك لازمها تتحرك.
0: قلتي حاجه والله يعطيك الصحه ومحلات قلتي حاجه حلوه قلتي راهو التو في اوتيكا الجديده
1: زينه
0: قلت لو ما عندهمش كلمة الصرف الصحي
1: ما عندهمش
0: في الأثار. أنا من عشاق
1: الأثار من يبربشك على الأثار
0: في الأثار تاع أوتيكا القديمة العتيقة العاصمة الأولى بتاع روما في تونس راهو عندهم عاملين كاناليزاسيون
1: عاملين ومنظمين
0: احنا في اوتيك الحديثه ما زماش معقول
1: على الفلاحه ونحكيو على الجناريه اللي تم اتلافها يا سيدي وفر لهم الارضيه واعمل التطهير هذيك واعمل محطه نتاع الضخ ولا محطه معالجه المياه على منطقه صناعيه ماشيه وتمتد هذيك في اوتيك وعلى حساب الاراضي الفلاحيه صحيح نشجعوا الناس باش تخدم وين اما زاده فما الجانب البيئي فما الجانب الطبيعي فما الجانب نتاع جودة الحياة نتاع المتسكنين في كل منطقة عندهم الحق في منطقة خضراء في هواء نقي في ما عندهمش ناموس العالية. البارح الفيديوهات قلك في الليل راهو لهنا نداء الإدارة الجهوية المندوبية الجهوية للفلاحة المجلس الجهوي في بنزرت راهو قلك الحشرة القرمزية راهي غزات العالية تروح في الليل في اللوتوروت مع الضوء تلقى الحشرة القرمزية تنقز كل تمشي تركز في في الظلفة نتاع الهندي. قال لك هذيك راهي غزيت المنطقة
0: في العالية
1: في العالية في الوين تخرج من لوتوروت والدور بتجي المنزل بورقيبة ولا بتمشي البنزرت لهنا زيدا نشوفوا الوضعية نتاعنا نتاع الهندي
0: وزاليس وزاليس
1: لهنا برشا حاجات رويزم نشوفوها وما نقعدوش نتحركوا كلش كي تبدأ فما أزمة وفما استراتيجيات وفما عمل نتاع العمد والمعتمدين والبلديات والمجلس المحلية ومجلس النواب والولاية والناس الكل راه يلزم تخدم ببعضها وراو احنا كإذاعة في الجهة كوسيلة إعلام رانا كي نطرحوا موضوع رانا نحبوا نلقاو رجع الصدى المباشر مش تكلم انت كيما تحب واحنا نعملوا شنو نحب.
2: البارح تحدثنا على تينجا اليوم اوتيك غدوه سجنين
1: راهو عندهم الحق عندهم حق كل واحد يحب يلقى روحه فينا
2: راهو مشاغلهم يلقاوها معنا. نختموا بوان اكتو بالكشف عن تورط رجل اعمال مخازن لبيع مواد مدرسيه مهربه واثر مداهمه امنيه تم الكشف عن مخزن عشوائي تابع لرجل اعمال يستغل في تجميع وتخزين المستلزمات المدرسية المدعمة.
0: هذا رجل الأعمال ويسموه رجل الأعمال ورجل الأعمال
2: يعني يكشف عن تجاوزات الضعف مع العودة المدرسية. يعني أنت تمشي للمكتبة مواطن تونسي تقول له على كراس مدعم يقول لك ما فماش
0: سماش.
2: وهو الكراس
0: ولا أرجع لي بعد شوية
2: في مخزن عشوائي عند رجل أعمال
1: ما هو الناس ليه تلم في المي هو عنده نظرة استباقية قلت لك خلينا نحضر ادوات المدرسه
0: شوكه الدوله تشتغل
2: الدوله عن القانون
0: هذا
1: تحيه للمراقبه الاقتصاديه تمكنوا باش
0: باش باش تمكن المراقبه الاقتصاديه لازمك تقويها تقويها بالقانون وتقويها بالرجال وتقويها بالعتاد قويه بالقانون وبالانتدابات وبالعتاد
2: صحيح
0: سواء ثم فيها كفاءات كبرى ونذكر هنا نسالش نسمي سي سامي البجاوي اللي كان عندنا في بنزرت هنا اليوم في ما في
2: أريانا.
0: في أريانا الله الله يبقى عليه الستر معناه يخدم ليل نهار ويكتشف ويشد في اشياء غريبه
2: مع فريق
0: في الزيت المعلب برك الدرنيال ما مخزن كامل لقاه زيت معلب الزيت نتاعنا الزيت نتاعنا نتاع الحق
1: راهو اللي يخدم ويخلي الاثار
0: ايه ما عندنا
1: الناس الكل يقولوا يعطيك الصحه وديما يخدم وديما يجتهد وديما يقول راني اللي قاعد نعمل فيه هذا شويه فما شكون قاعد يخدم معايا ومانيش نخدم وحدي تحيه للناس
0: والله وقراص زاد قوات الامن قاعد الامن قاعد يشد في برشا المهربين
1: احنا اليوم ناديه بعد اذنك اليوم 11 اوت غدوه 12 اوت عندنا خصوصيه ولا غدوه
0: لا لا بعد غدوة
1: غدوة 12 أوت
0: 16
1: اي بعد غدوة نحكي عليها غدوة مثالش غدوة 12 أوت وين تشهد تونس نهار الأربعاء 12 أوت كسوف جزئي للشمس يتزامن مع الغروب متاحة ويبدأ الكسوف في حدود 7:45 ويبلغ ذروته معتها 59% من قرص الشمس على الساعة 7:11 متاع العشية قبل أن تغرب الشمس وهي حالة الكسوف وباش يراوها ميوين سيدي مشرق غدوة سيدي مشرق باش تحتضن عدد كبير من الكفاءات العلمية والناس اللي باش تتبع الكسوف اللي باش يصير عنا اللي سماها في معتمدية سجنان ولاية بنزرت
2: الكسوف تحت الأفق
1: تحت الأفق في منظر مزيان وإن شاء الله كيف كيف يتم تثمين اليوم متاع غدوة ونشوف معناتها حركية تكون في المنطقة واللي ماشي يتفقدوا الكياس بالله ونشوفوا شنو وضعية الكياس مش غدوة اليوم بس فما برشا تحركات شوفوا وضعية الطريق متاعنا راهي صورتنا محليها كي تبدأ في الميزان تكون الصورة متكاملة مش كان 7 درجين ولا 6:45 راهو فيها الكسوف راه قبل ما يجيو فما تحذيرات فما استعدادات فما ناس باش تستقبل الناس
2: سيدي مشرق باش توصل مش اي انسان ينجم يمشي على خاطر انا في ريتها وقريتها الدعوه نتاع مدينه العلوم بتونس ان وجهت الدعوه لعموم العائلات والمهتمين بعلم الفلك والتلاميذ والطلبه خاطر ايفينمون انه تشارك في مثل هذه التظاهرات العلميه المتميزه لكن طريق
1: وريت الكسوف هذايا بربي ما تعملوش زاده كيما تبيعوا وتستغلوا استغليتوا البافيت ما تستغلوش النظارات اللي تبيعوا بالنظارات هذوكم الخاصه اللي بيشترى فيهم الكسوف نراعيوا بعضنا ونستمتعوا بالمشهد هذايا اللي ان شاء الله ربي يحمينا الناس الكل وتونس هيك ديما في كل مره راهي تظهر في العالم اللي موجوده في اي حاجه نلقاو تونس
0: ان شاء الله يقع ان شاء الله يقع تثمين ايضا سيدي مشرق بيها مش تثمين بمناسبه كسوف الشمس انما تثمين المنطقه ذيك منطقه سياحيه ثم منطقه غابيه ممتازه اثريه سورتو اثريه
1: فالحوت
0: شيء آخر بصراحة كل شيء بنين عندهم
2: طبيعي مطلع.
1: شكرا
2: طبيعي صحة بربي للناس اللي تسأل وتبعث في المساجات وشنو اللي صار في المروج وشنو أسباب الجريمة الفظيعة اللي صارت راو ما فماش حتى معطيات دقيقة وإلا فيابل 100% باش نمدوكم بها وانتو ما تعودتوا انه إذاعة أكسجين فام الخبر من المصدر ونتريثوا وما نحكيوش في المواضيع إلا ما تبدأ فما معلومات دقيقة أما هم قالوها وقال هنا قلنا للأسف حادثة مؤلمة فظيعة اللي صار في المروج انه أب يلقي بطفلتي صغاره واحدة عمرها طفلة رضيعة عمرها 6 شهور توفيت على عين المكان 3 سنين في الإنعاش هذا هو اللي متوفر واللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي وفي جرائدنا التونسية بالنسبة لليوم لكن المعطيات الدقيقة غير متوفرة عليش وكيفاش وشنو اللي صار معناتها الله يرحم الطفلة عصفورة جنة 6 شهور توفيت الله يرحمها ربي صبر ميمتها العائلة أما الأسباب حيثيات شنو اللي صار معناتها نقعد ونتريث ونستناو
1: نعم ما نخدموش على البوز وعلى حرقة الناس في صغيرة هذيك بالحق رزق وأمانة إن شاء الله ربي يرحمها
0: يوجعها بصراحة
1: عصفور الجنة وإذا المؤودة سئلت راهو ماهيش سهلة باش واحد صغير والناس تتشهى في صغيرات وإن شاء الله ربي يرزق كل واحد يتمنى يكون عنده صغير وإن شاء الله ربي يحمي صغيرات اللي كل واحد عنده صغيرات يحافظ عليهم ويربيهم بتربية متوازنة
2: وراو سمحني يا ألفة إذا كان نحكيت فيها
1: ما عندوش حتى مبرر
2: انت تعرفها من الجرائم
1: سباب
2: وجرائم بشعة كيف من الجريمة هذه ما نحبش نتحدث فيها ياسر أنا أما حبيت نقول راو الصحة النفسية مهمة راو قبل ما تعرس أنت بشريك حياتك ولا الراجل يخول المرأة المرأة تخول راجل راو البيلان وكالطب والسيركوي هذيك لابد منه سي تري امبورطون راك اذا كان انت زاده لاحظت على شريكه حياتك وشريكه حياتك لاحظت عليك انت تغيرات في السلوك فما حاجات تطرا بعد مثالش حتى كان قبل الزواج قمنا بالاجراءات اللازمه الكل الصحيه من بعد اذا كان فما تغيرات مثالش راهو الطبيب النفسي الصحه النفسيه
1: مهم ومش عيب وما ينقص منك حتى شيء
2: خاطرنا توا نسمع على مواقع التواصل الاجتماعي وديما نقعد ما فما حتى شيء مؤكد انه الراجل هذا يتغير سلوكه حالته النفسيه صعيبه عمل عمليه جيرانه يقول ولا يمشي ويجي برشا فما تغيرات اي علاش نقعدوا نتفرجوا في بعضنا حتى لين تصير الكارثه
1: اي نعم
2: حتى مع صغارنا راهو نقعد بيته في بعض الاولاد تقول لك والله اليوم راوح ل 11 ما كانش راوح ل 11 غدوه راوح نص نهار ولا عيني يحمر ولا شميت عليه ريح دخان شميت
1: انت وين من هذا بعد
2: انت وين من هذا الكل حتى لي واي ورا ما روح الجمله والا هرب ولا هربت ولا فقت بيه بعد قديش يتعاطى في ماده مخدره ما هو يلزمنا من الاول نكونوا حاضرين في حياه الاشخاص اللي هما موجودين في حياتنا
1: لازم ننتبهوا لرواحنا ولبعضنا المحيط نتاعنا معناتها المصغر ويكون عندنا نظره اوسع وان شاء الله ربي يحمينا وين ما كنا
2: على قدر الخير فاصل اشهري راجعين ومواصلين ان شاء الله نهاركم زين

0: في كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بعد بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت كام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدات كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين، مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج ومعاملين في بنزرت معروف لجسنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كي رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

عجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM.

0: انهارك زين مع نادية الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: صحتك بيديك مع مروة العمراوي.
2: صحتك بينيديك مع مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية. مرحبا.
3: أهلا وسهلا. شنحويلك سبا؟
2: مرحبا. شنحويلك؟
3: الحمد لله بخير.
2: تخي تخي بيان. دونك موضوعنا لليوم
3: باش نحكيو على الأوقات اللي صحيحة تخيمي الأوقات اللي ماذا بينا ناخذوا فيها اذا كان احنا نستعمل في مكمل غذائي. وقتاش ديما هو ديجا السؤال هذاك وقتاش نستعمله، خاطر راهو وقته مهم ومهم برشا باش يكون يعمل الافيكاسيتي نتاعو. وساعات كي ناخذوه في توقيت غلط مع حاجات اخرين نجم نكونوا مع وجبه معينه راهو ما يكونش فما امتصاص ليه وكاينك ما شربتيش معناتها الحربوشه نتاع المكمل هذاك. ديما ديما اكيد راهو مكمل
2: مكمل
3: مش نعتمد على دونك اول واهم اخترت المهمين اللي مكثر مركزين عليهم واللي يصير فيهم مشكل جينيرال ما معناها. اولهم الحديد. الحديد يفضل صحيح هو ديما المعروف انه يقول لك نبعدوه على القهوه نبعدوه على الحليب ديما بعيد على الماكله باقل شيء نصيف ساعه، لكن الاحسن فوق هذا الكل انك تاخذه على الخواء الصباح كي تقوم. دونك الصباح يكون الجسم نتاعنا احسن عنده قابليه باش ياخذ المكمل نتاع الحديد ولا مكمل فيه حديد. دونك نستنى ونصيف ساعه ومن بعد نشربوا ديجا تويكا وليت معناتها هو يكون تركيبته ما عادش عندنا مشكله كبيره في الامتصاص ومع وقتش الوجبه وكل كانت فما انه بعيد ياسر على الوجبه ساعه ساعتين توا ربع ساعه نص ساعه كافيه في انت باش نستنفعوا به. المغنيسيوم ناخذوه من بعد العصر واحنا ماشيين، خاطر سا ديبون الجرعه اللي باش ناخذوها الدوزه قداش باش ناخذوا من كومبريمي ساعات تكون موزعه من الفتره اللي بعد العصر حتى للساعه ساعه الى ساعتين قبل النوم. دونك ديما بطبيعته العشيه ما ناخذوش الصباح. دونك فما انواع راهو في المغنيسيوم مش كل نوع باش ينجم يعني خاطر حسب المشكل نتاعك. وعلى هذاك راهو ديما حسب الخصوصية متاع المكملات الغذائية وشنو وقتش نستعملوها. هذيك علاش ديما ظاهر أنه ماذا بينا نلتجأ لطبيبنا ولا المختص اللي باش يعرف وين يحطها وشنو اللي يمشي معاك وينيه النوع اللي حشتك به. الخطر في المغنيسيوم راه فما أنواع كيما مثلا للنوم وللاسترخاء، الناس اللي عندها نيرفوزيتي اللي عندها قلة مشكل في النوم راهو الجليسينات دو مغنيسيوم هو اللي بتشريه مش اي مغنيسيوم. دونك المصادر الغذائية الطبيعية متاعه موجود برشا في اللوز وموجود اكيد كنا نعرفه اللي هو موجود في الشوكولا نوار، خاصة احنا كي نقولوا شوكولا نوار نحكيه على الكاكاو. الزنك والوميغا 3 عندهم نفس الوقت هما نحبذوا انه ناخذوهم جست بعد الوجبة، وجبة تكون كبيرة كيما فطور القائلة وتكون فيها مصادر متاع دهون صحية. دونك معناتها احسن وقت هكيك المصادر الطبيعيه اللي فيهم بالنسبه لوميغا 3 اكيد في الاسماك الدهنيه موجود زاده في الجوزه، بالنسبه للزنك موجود برشا في المول وفي اللحوم الحمراء برينسيبالمون وموجود زاده في العظمه في اسفل العظمه زاده. البي 12 والفيتامين سي كيف يشتركوا في نفس الوقت انهم ماذا بينا ناخذوهم الصباح نبداو بهم نهارنا ينجموا يتخلطوا مع الحديد ما فماش مشكله. يدعموا الطاقه والتركيز. الفيتامين سي ينشط الجسم نتاعنا يدعم المناعه وبه برشا شكتو التوى بالنسبه لصحه الجلد والشعره. موجودين في بالنسبه للبي 12 موجود في الكبده وفي اللحوم الحمراء برينسيبالمون موجود زاده في لي برودوي ليتي. بالنسبه للفيتامين سي ديما نقول لي هو اكثر واحد نس مليح برشا موجود برشا واللي موجودين فيهم تكون فيهم يوفر لنا بريسك 100% من البوزوان جورنالي نتاعنا. موجود في المعدنوس في الطماطم في في الفريز وفي الكيوي. الفيتامين دي نيديا أهم حاجة أنه ناخذوه يا إما الصباح بعد الفطور وإلا بعد فطور صباح وإلا بعد فطور نص النهار. لازم نحرصوا أنه يكون مع فما مثلا كيما شويه زيت زيتونه موجوده والا انك كليت اسماك دهنيه موجوده في الـ في الـ في الوجبه نتاعك خاطر راهو هو فيتامين ليبوسولوبل، يلزم يكون فما دهون باش الجسم نتاعنا يمتصه. المصادر الغذائيه الطبيعيه نتاعو موجود في برينسيبالمون في الاسماك الدهنيه، الحوت الازرق كما احنا نقولوا زيت كبدة الحوت وموجود في أصفر العظمة لكن كميات قليلة. دونك الفيتامين دي هو عزيز عكس مسكين الفيتامين سي، في معظم الأوقات نستحقه كومبليمون، لكن إذا كان نركزه مثال إذا كان الإنسان يركز أنه مرتين على الأقل في الجمعة يحافظ أنه حتى يأكل شوية سردينة راهو ينجم يكون محافظ على الفيتامين دي في الجسم نتاعه وزيدة كيف كيف على الأوميغا 3.
2: وي سي تري امبورطون. دونك يعطيك الصحة مروة، احنا في حاجة بالتعب وبالسهرية وبالريتم نتاع الصيف، في حاجة أنه صحنا يكون بيان كيليبري مع المكملات الغذائية باش نجمو الجسم يقعد محافظ على طاقته، نجمو نعيشو فيك الاستمرارية
3: يواكب الريتم شفتو
2: الإيقاع. يعطيك الصحة مروة العمراوي أخصائية التغذية العلاجية، شكرا ليك، تحية كبيرة للجميع، راجعين.

تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.

0: 29.
1: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرة طريق الروابي، مزرعة القيصر جودتنا مصدر قوتنا.
2: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
3: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق وايديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
2: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
3: اما ديما نحتار شنو ناخو.
2: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
3: ايكرون سولير ب 19900؟
2: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
3: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
2: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونا. كلمهم على 57039000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: خير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
5: أوكسيجين FM تقدم لكم سيفصلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية بسبكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين اف ام في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.ti
1: على www.radiooxygen.ti
2: أكسجين اف ام.
3: أكسجين اف ام بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين اف ام.
5: على أكسجين اف ام. على الصعيد الجهوي وفي إطار الاحتفالات الجهوية والمحلية بالعيد الوطني للمرأة التونسية، احتضن البارح مركز الفتاة الريفية بمعتمدية سجنان أولى المبادرات التوجيهية والتعليمية والتحسيسية الموجهة لفائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث المشاريع والانتصاب للحساب الخاص ضمن فعالية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وفي هذا الإطار قال المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ببنزرت السيد محمد الجمالي أنه تم الاختيار على معتمدة سجنان للانطلاق هذه الفعاليات الوطنية لأطلقتها وزارة الإشراف، وين شهدت التظاهر النجاح المطلوب، وذلك بفضل المعاضدة المتميزة اللي وجدتها مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة في بنزرت من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية والنسيج المدني. شارك في التظاهرة أكثر من 35 امرأة وفتاة ممن تلقينا عديد المعارف والمعطيات المحينة والدقيقة في إطار فضاءات متخصصة في خدمة التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة الإدارية والفنية والمساندة والتسويق، اللي أمنها في مركز الفتاة الريفية في سجنان عدد من الخبراء والمختصين من ممثلي وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومكتب التشغيل والعمل المستقل والمندوبية الجهوية للسياحة والمندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وفضاء المبادرة ومصالح مركز تكوين الفتاة الريفية. وأضاف المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ببنزرت أن تظهر هذه باش تتواصل خلال الأيام المقبلة لتشمل على مدار السنة جميع المعتمديات بولاية بنزرت، واللي باش تتلقى خلالها مختلف المشاركات من النساء والفتيات صاحبة الأفكار والمشاريع الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز، وجميع إشكال الدعم والإحاطة المطلوبة لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. وفي موضوع آخر، وتحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بولاية بنزرت وبدعم من المكتبة العمومية الجهوية في بنزرت وفي إطار تظاهرة مصيف الكتاب في دورة 33، استقبلت البارح مدينة رفرف جمعية تعنى بعلم الفلك وين وفرت تلسكوب مجاني للحضور والاستكشاف في المجرات، وكان العرض متميز وخلق أجواء من البهجة وين الدفع الأطفال لرؤية الشمس عند الغروب ثم رؤية بعض الكواكب حسب ما أفدنا بها زميل محمد علي المرالية. وتنطلق الأيام الثقافية بالعالية نهار الاثنين 17 أوت الجاري بعرض موسيقي للفنان خامس الذوادي، ثم نهار 18 أوت بعرض مسرحي دار الحسب لياسين الهمامي، ونهار 19 أوت بش يكون عرض موسيقي للفنانة لبنى نعمان، ويتضمن البرنامج نهار 20 أوت عرض تنشيطي للأطفال لمجموعة أنيماتوب، ويختتم المهرجان نهار الجمعة 21 أوت بعرض موسيقي للفنانة عفاف سالم، وين تحتضن العروض بطحة الجامع في العالية. وعلى الصعيد الوطني، تحول رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارح 10 أوت إلى شاطئ السلام في مدينة جابس، وين اطلع على الأوضاع البيئية بالجهة، وشدد رئيس الجمهورية أنه ما حصل في السنة الماضية لا يجب أن يتكرر هذه السنة، كما أكد أنه قضية البيئة قضية وطنية، ولعل مدينة جابس هي التي دفعت الثمن باهظا نتيجة للمجمع الكيميائي اللي كانوا يرتبون لتسويته مع الأرض ثم بيعه بأبخس الأثمان، وذلك دأبهم منذ سنة 2011 وحتى قبل ذلك. وأشار رئيس الدولة إلى أن مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية ليست للبيع أو التفريط. فيما يشدد رئيس الدولة التونسية على أنه الشعب التونسي يريد تفكيك الفساد والمحاسبة العادلة، وأكد أنه مدينة جابس بما تزخر به من مقومات طبيعية فريدة من جبال وشواطئ ووحات تعد من أكثر المدن تضرر، إذ هي ضحية لا للتلوث البيئي فحسب بل أيضا ضحية للتلوث السياسي. وأوضح رئيس الجمهورية التونسية أن الشعب يريد ومن حقه أن يريد بيئة سليمة خالية من كل الأدران ومن جميع أشكال التلوث بمعنييه الحقيقي والمجازي. وشدد رئيس الدولة في هذا السياق على أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة، بل سيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها حتى يعيش أهالينا في جابس في محيط سليم وهو حقهم الطبيعي والمشروع. فيما شدد رئيس الدولة أن أهالي في جابس مثلوا سدا منيعا أمام من كانوا يريدون الاستثمار في مآسي أهالينا، وأحبطوا ما رتبوا له من كانوا لا يريدون فقط التفريط في هذا المجمع بل إشعال نار الفتنة، وما قام به أهالينا في جابس سيسجله التاريخ بأحرف من ذهب. فيما أكد رئيس الدولة التونسي على أنه قضية التلوث قضية وطنية، والعمل مستمر كل يوم لمتابعة الأوضاع حتى تكون تونس كما يريدها التونسيون والتونسيات، خضراء ناصعة في كل مكان. ثم تحول رئيس الدولة إلى مقر ولاية جابس حيث اجتمع بالوالي وعدد من نواب الجهة، وأكد قائلا أننا نخوض حربا على كافة الوجهات، ومدام الشعب التونسي بهذه الدرجة من الوعي فإن كل الترتيبات وكل المؤامرات ستنكسر على حائط منيع وهو الشعب التونسي. ثم تحول رئيس الجمهورية التونسية أثر ذلك إلى المستشفى الجامعي في جابس، ولاحظ درجة الاكتظاظ وقلة الإمكانيات، علما وأن عدد من المواطنين تبرعوا بأموالهم الخاصة من أجل توفير ظروف أفضل للمرضى. فالتونسي الذي يعلم أن أمواله تستخدم للصالح العام ينطبق عليه قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. كما عين رئيس الجمهورية التونسية الوادي الذي سيتم جهره وإعادة تهيئته بعد أن تكدست به الأوساخ والفضلات على مدى عقود وعقود. وخلص رئيس الدولة التونسية أن التشخيص واضح، واليوم هو زمن العمل، ومن لم يتحمل المسؤولية على الوجه المطلوب سيترك مكانه لمن يتحملها بأمانة وبكل أوزارها، فالعهد هو العهد كما قال سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي موضوع آخر، قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف ب بمدينة تالا من ولاية القصرين، ومشروع المدينة الرقمية بالنحل من ولاية أريانا، وذلك في إطار تسجيل رؤية رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية ودفع التنمية والحد من التفاوت الجهوي. وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سيدة سارة زعفرانية الزنزري البارح الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، وخصص للنظر في المشاريع الثلاثة. وأكدت رئيس الحكومة التونسية في افتتاح عمل اللجنة أن التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية قصوى لدفع النمو الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وخلق الثروة وفرص العمل، إلى جانب الحد من التفاوت الجهوي والارتقاء بجودة حياة المواطنين، وذلك تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد. ودعت رئيسة الحكومة التونسية في هذا السياق إلى مضاعفة جهود الهيكل العمومية المشرفة على هذه المشاريع لتسريع إنجازها ومعالجة الإشكاليات بشكل استباقي وتكثيف المتابعة الميدانية بما يضمن استكمالها في الأجل المحددة وبالمواصفات المطلوبة. أما فيما يتعلق بمشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء في برج العامرية، قدم وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سيد صلاح الزواري عرض حول المشروع اللي يهدف إلى دعم القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية للكهرباء وتحسين مردودية المحطة بما يدعم التوازن بين الإنتاج والطلب ويساهم في ضمان استمرارية التزود بالكهرباء والحد من مخاطر اللجوء إلى تخفيف الأحمال خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك. ضمن المشروع تركيز وتشغيل تربينة غازية ثالثة بقدرة تتراوح بين 250 و400 ميجاوات إلى جانب منشأة تصريف الطاقة الكهربية المنتجة. وتقدر الكلفة الجملية بقرابة 600 مليون دينار على أن يدخل حيز الاستغلال خلال صيف 2027. ويأتي هذا المشروع في ظل ارتفاع نسق الطلب على الكهرباء بنسبة تتراوح بين 4 و5% سنويا وتسجيل ذروة قياسية للطلب خلال شهر جويلية 2026 بلغت 6400 ميجاوات مقابل 5175 ميجاوات سنة 2025. كذا وأكدت رئيس الحكومة ضرورة الانطلاق الفوري في إنجاز المشروع بالتوازي مع تنفيذ مشاريع كبرى أخرى في المجال الطاقي وتطوير الشبكة وتركيز العدادات الذكية والترفيع في قدرات خزن الكهرباء، وهذا في إطار تنفيذ مخطط العمل المنبثق عن استراتيجية الدولة التونسية في المجال الطاقي على المدى القصير والمتوسط والطويل. شددت رئيسة الحكومة أن ودعم الأمن الطاقي يمثل أولوية استراتيجية للدولة التونسية بما يضمن استمرارية إمدادات الكهرباء والرفع من النجاعة الإنتاجية وخفض العجز الطاقي وتكاليف الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. فيما يتعلق بالمشروع الصحي، نظرت اللجنة في مقترح إسناد الصفقة الخاصة باستكمال أشغال المستشفى الجهوي في تالا. وفي موضوع آخر، أعلن الديوان الوطني للأعلاف البارح الاثنين عن تحديد أسعار بيع حبوب الذرة انطلاقا من يوم 3/11/2026 وذلك من مخازنه بمختلف جهات الجمهورية التونسية. وحدد الديوان الوطني للأعلاف سعر البيع بالحاضر في مستوى 866 دينار للطن الواحد، وبالنسبة للبيع بصفة مؤجلة حدد السعر ب 868 دينار للطن بالنسبة إلى جدي خلاص ب 45 يوم و 871 دينار للطن في أجل خلاص 60 يوم و 874 دينار للطن في أجل 90 يوم عند اعتماد كمبيالة مضمونة أو ضمان بنكي. وعلى الصعيد الدولي، استهدفت طائرة مسيرة انتحارية البارح في الليل أحد خزانات مصفات الزاوية في ليبيا للمرة الثانية، مما أدى إلى تضرر الخزان وتسرب كمية من المواد النفطية حسب مصادر من داخل المصفات في ليبيا. وفي ليبيا قتل أمر جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية اللواء فوزي المنصوري إثر استهداف سيارته بعبوة نسفة في منطقة الهواري في مدينة بنغازي الليبية. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية البارح في الليل أن الولايات المتحدة تلجأ إلى العقوبات كلما أثبتت عجزها عن انتهاج الدبلوماسية وتزيد من جرعتها، كما فشلت في تحقيق النتائج المرجوة حسب وسائل أعلام إيرانية. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وتكون السماء اليوم تلافة حتشقوت صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات، وتسجل درجة الحرارة ارتفاع طفيف لتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا بمنطقة سيرات والمرتفعات، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل التونسية. كان هذا الموعد الإخباري لأكسجين FM. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.tn. وفي الختام، يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة عدم المجازفة واحترام السرعة القانونية والانتباه أثناء السياقة، وضرورة ارتداء حزام الأمان لضمان طريق آمن للجميع. بسلامة وفي الأمان.
2: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجاهرتز و 104.5 ميجاهرتز. على أكسجين FM، الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: تقرا في بنزرت وما عرفتش تختار؟
1: انا نقولك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس vos offres des BTP et des BTS en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur, formalité douanière. شهاد منظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس، لا فورماسيون فيت بور فو. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقيز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاير. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: اصنيعي وتابع الضمان
3: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان.
2: مع تبي المغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام اثنين. توا خبره سنين، ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جو كونيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
0: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
4: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniabet Sopa Distrigo, sayartek fi ayadi amina. Majmoua wesa ou kibira men kita al-riyal asliya. Peugeot, Citroën, DS ou OP. Sopa Distrigo, toi frilcom, large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niabet Sopa Distrigo, irafko, ou ben si halkarhabtek iwadouk. Ou ma'ahom, tinsash kawata. Sopa Distrigo, avenue Habib Bourguiba, Ras Jebel. Info line 70-146-598 ou elle 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 ou elle 27-957-623.
3: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي متاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: على بالي اكتب غني على بالي.
3: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
5: يا حلو
3: الخميس 13 أوت 2026.
6: أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجين أفام.
7: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيراما نوجين؟
8: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين طالن فتح رمانوجين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: انهارك زين مع ميديا الشعامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من السبعة للحداش.
1: أفار ديور في أحسن أفار أحسن أفار من لأفار
2: جوستمون تسمونا من سبعة للحداش في نهارك زين أحسن أفار لفارية تجينا من أجانس إكسبريس نورا بيزارت مريومة مرحبا
3: صباح الخير ميديا صباح الورد صباح الفل
2: مرحبا شنحويلك
3: الحمد لله ميديا واليوم الحقيقة لفارية جيدة مليون من برشا واللي يستحق الكري على طول عمارة والكري على طول
2: باي ما لابش نبدأ بالكري
3: ايه نبدأ بالكري
2: على طول
3: على طول هذي برطمين موجود للكري على طول في بخريس في بنزرت في صالة في بيوت نوم كوجينة في بيوت حمام ودي بالكون وهذي المساحة متاع البرطمين هذي 155 متر مربع
2: ايه؟
3: وسومه مليون وميتين دينار في الشهر
2: مليون وميتين
3: اي هذي برطمين مزيان برشا وديجا مزيان من تحت المطرقة دونك اللي بشكري بشيكون اول واحد يكون فيه وحاجة مدينة برسة وكبيرة كما قلت ما انت
2: من الاخر هذا
3: ديما قابل للنقاش
2: باهي
3: قابل للنقاش
2: باهي
3: مي زيرمو
2: اللي بعده اش عندنا وين وين الكري
3: هذيا للكري بون هذيا الكري هذا الوسيط توا حطيته للكري خاطر نعرفوا توا الاكثرية عندنا كري سيزونيير دونك راهي هذيا فرصة للناس اللي تسمع فيه دونك باش تلقى توا الكري على طول دونك فرصة اللي يسمع فيها ويحب حاجه على طول دونك مادام فما لوكازيون تاع لابارتمون هذيا دونك حتى البري نيغوسيابل وحاجه مزيانه يكلمنا على 93 175 458 ولا 55 499 878
2: باهي سينو يجيوك سور بلاس زيد اللي حاجته باي افير اخر
3: بيان سور اللي حاب يكري والا يبيع والا عنده دوموند نتاع ارض ولا دار ولا فيلا للكري مرحبا بي البيرو نتاعنا وسط البلاد اون فاس سيرفيس دي مين لومبلاسمون واضحه على الاخر مرحبا بالناس الكل اللي حاب زيد كيف كيف على ابارتمون للبيع عندنا موجود ابارتمون للبيع ثوازيام ايتاج في صاله ثلاثه بيوت نوم كوجينه بيت حمام المساحه نتاعو 138 متر مربع البورتمان هذايا في قلب بنزرت في سنتر فيل قريب للمونغيلا قريب لجميع المرافق والسوم نتاعو وسط البلاد والسوم نتاعو 250 مليون قابل للنقاش بشهاده ملكيه فرديه وان بلاسمون مزيان على الاخر دونك كيف كيف زاد راهي فرصه هيك
2: واضح ثلاثة فرص هما الحقيقة فرصة تنسينا في فرصة باش ما ننساوش يلزمنا نتصلوا بأجانس إكسبريس نورا بيزارت على الأرقام اللي قالتهم مريومة تحب تذكر مريم مرحبا ولادغيس
3: إيه 93 175 458 أنا زادة 55 499 878 هذوما موجودين 24/24 على الواتساب وبيان عندنا رقم المكتب العقاري اللي هو 72 435 300 بطبيعة نيجا اللي حاب يكري معنا ديزا بارتمون ولا ديزا لا معناتها لسيف مرحبا بيه راهو سيف مازال وان بليس معاهم كرهبه اللي حاب يكري كرهبه كيف كيف يتصل بينا على الارقام اللي كنت نقول فيها ومرحبا بالناس الكل.
2: ميرسي مريم يعطيك الصحة ميرسي ليكم اجانس اكسبريس نورا بيزارت مواصلين معكم بلا فريات مازلتوا باش تسمونا في احسن افر. أحسن أفر في بنزرت أرض للبيع في منزل جميل المساحة المتبقية للبيع 5304 متر مربع مقسمة إلى مقاسم متعددة بمساحات مختلفة أرض بشهادة ملكية مسجلة قبيلة عين بيتارو على بعد 10 دقائق من شاطئ الرمال تم الربط بشبكة الماء الصالح للشرب بشبكة التطهير والصرف الصحي السعر بين 800 و 850 المتر المربع أرض للبيع في الكورنيش طبقات 2435 متر مربع تيتران كوما ملكية مشتركة في العنوان فدان بن عزوز الأرض تجي في المرتبة الثانية من الطريق البانورامي الطريق من جهة مشت البنزرت القديم قبيلة مقهى الفل المدخل والسوم 900 دينار المتر المربع دار للبيع في نهج سبتة جنجلا في معتمدية تينجا متكون من زوز طوابق الطابق الأول متكون من غرفة نوم صالة مطبخ بيت حمام جراج ساقية ماء والطابق الثاني اللي هو أكبر متكون من ثلاثة غرف نوم صالة كبيرة بيت حمام المساحة الجملية 625 متر مربع، الدار تبعد 500 متر على البحر، على سقيك تمشي 10 دقائق، مولاها يحب يبيعها ب 490 مليون والسوم قابل للنقاش. نجموا تطلبوه على 56-838-562 سينا 31-10-98 على ذمتكم الناس الكل.
1: أفار ديور في أحسن أفار، أحسن أفار من لا أفار.
0: انهارك زين مع ميديا الشغامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11.

0: خلينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم مع الزيتونة للأسفار. رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، ليزاكسيسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة واتقان. اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزيرتا كويزين، منزل جميل، انفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتور.

0: Comfort d'Excellence Plus, l'asrar, le taqbel, المنافسة. Comfort d'Excellence Plus, شارع الأمير عبد القادر البحيرة, ويدي المرج, مقابل سونيت. Info line 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون, خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون, سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية, فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى, اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين, وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون, شارع 14 جانفي بنزرت, ولا كلمونا على 36 105 650, 23 705 650, ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي, وفر طاقتك. وفر
1: طاقتك, خبرة وإتقان, أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زي للهدار. رحلة مع الفخامة, أحلى الخامات, أجود الأقمشة, اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت, بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249, وإلا 21 443 055.
2: الأغنية دي تبكيني برشا. آه يا ربي سيدي.
3: لا ديفا أمينة فخت في مهرجان بنزرت الدولي.
4: وأنا غنيت
3: الثلاثاء 11 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و40 دينار. أمينة فخت. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com.

0: مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج تيني سيتي ليلا وأكسجين أفام. مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
1: توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعبى.
0: السابق 15 أوت 2006.

أسعار التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بن زيت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام.

0: الفلاح يحرس الأرض وقت السردوك يقول حيا على الفلاح، يزرعها يسقيها من وقته يعطيها، تتجمع في صندوق لوح ولا بلاستيك، وهكاك الخضرة للمرش تجيك. وقت الرعد والمطر والموجة قد الجبل في البحر، وقت الصياد يحس بالخطر، وقت القمرة تطيح والدنيا تظلام، وانت يا سيد راقد في سابع الأحلام. وهكاك الحوت جاء صيف ولا شتاء، وفي دورة المرشي كل يوم يجيوك، على خاطر عم صالح وسيف وعبد الرحمن ولسعد يحبوك. دز جام على الفيسبوك.
1: مرحبا بيك سيفون، أهلا وسهلا، عسلامة، نورتنا.
2: مرحبا بيك، لو كنت شنتعدى في تلتا نحط زوز أشرطة حمراء في فمي وما نتكلمش، لكن أقولها سأحتاج ولن أواصل هذه الفقرة.
1: واي
2: واي شكون في الإخراج؟
1: واي
2: شكون في الإخراج؟
1: قولي تنقلك شكون؟
2: أمل
1: أنت شنية اللي صار لك؟ علاش محتاج قولي؟
2: هي قولي شكون في الإخراج باش نجاوبك.
1: علاش يزمك تعرف شكون في الإخراج باش تقول لي؟ أنت قلقتك حاجة، قول لي تفضل.
2: إيه قلقتني حاجة معناها فهمني، الأيام تجري والعمر خسارة.
1: إيه
2: علاش خاطر عملت 40 سنة ولا تفولي تحطوا لي في النوايا ذي أنت رغنية؟
1: يا سيف صدقني كنت أنا وفاطمة برا نحكيو على العمر كيفاش يجري وكيفاش احنا دخلنا صغار وكيفاش كبرنا، وخمسة سنين التالي مانيش احنا توا ومانيش احنا اليوم، وقديش عشرتنا محليها عبارة. انت كنت معانا يا سيف تسمع فينا؟
2: ايش معنى انا نحتاج ولا نكمل؟
1: معناتها كيما احنا دخلنا صغار وفرحانين برواحنا وعاملين برشا جو، كيف ما توا فما صغيرات نراعيوهم زيدا شادين الكونسول، شبش نعملو لهم ترى؟
2: كل انت كنت نحطموها متوقع.
1: نسرين معنا في الكونسرت.
2: تحية نسرين، تحية ليك نسرين، وتحية هو محلية العمر تعدى، وأكيد كل مديمة فما به ولا خاي نفدك، وأنا العمر ما يقلقنيش بكل مكتب، وأنا ربي تو نعيشوه بدنا حال إن شاء الله، فقط نعيشوه في الخير ونشوفوا الحبيب والعزيز علينا بألف خير. دايوغ وتلبرح عملت 10 سنين عرس راني ما شاء الله، يعني تبارك الله
1: سيدودة، ربي فضل ليلك وربي تو في عمرها ويطول في عمرك كل عام هذي، وانت حبيبي نهديها لسيدة، انت تهديها لسيدة سيف
2: بيانسي، نهديها لها وربي يفضلها فتيش وقراتي ان شاء الله.

0: بعدك برشا سبتمبر انا مانيش بعدك برشا دونك سيفوني جون نقول لك راهي سيده مش زوجة صديقنا وخونا سيفون وعشيرنا لي سيده زميلتنا صديقتنا صاحبتنا اختنا هي زيده قلبها الكبير طيبتها حبها لسيف خلينا نحسوا اللي هي واحده منا احنا معناتها ونعرفوها عنا سنين وسنين دونك ربي يفضلكم لبعضكم وربي يفضل لكم العصيفرات اللي عندكم ما شاء الله عليهم وتراهم في اعلى المراتب وان شاء الله ربي يعطيك على قد قلبك يا سيفون
1: يا عيشك ربي يبارك لك يا عيشك ربي يبارك لك يا ناديه انت وكل الزملاء وفعلا الله غالب هذاك هو احنا مادام اللي يشد الصباع يشد الكل واحنا كله وخيين وعائله بعضنا كل يعرفوا بعضه وعز ناس عرفناهم والديكم وازواجكم وربي يبارك فيهم كله وربي يا ربي ان شاء الله ديما ملمومين معهم في الخير. يا سيدي طولت عليكم هات نعطيكم الاسعار في سلسله اليوم مش عجبتني برشا انا محاله البطاطا اليوم مش لاقاها قدامي 2500 الكيلو هنا مثلا في الفلفل المسكي عندي ثلاثه اسعار ونادي ما نجتهد يا نادي يقولوا لي سيف اعطيني سعر واحد ما نجمش باغ اكزومبل انا عندي الغادي كيبيع فيه ب 3000 فرنك مش بعيد عليه قدمت بحال عمك احنا كيبيع فيه الفلفل الحار على 2500 والفلفل المسكي على 2500 وعندنا الحلو يبيع فيه على 3 دينارات خونا من الغادي حاطط لفت الاشارات التصوير على صفحتنا في الفيسبوك اوكسجين افلام بالصوره والصوت حاطط على 2000 فرنك طماطم في مختلف النصابه هنا حاطين 980 عند واحد ولا زوج باش تلقاه موجود على 1380 بالنسبه للكيلو القارصة هنا مثلا تعالت لك قضية قولها لها انت قضية القارصة
2: هذي 6000 فما القارص ما هو الشايح كله في الماء
1: حطي في التليفون
2: ما نحبي راووك
1: انت تسيري التليفون يشوفوه وما يشوفوه لتليفون
2: في سايح راو قارص مليان بالماء مو الشايح ناخدوش انا الشايح بعد الكليون يجي يعاركني ناخدو كله ماء
1: يغني كله ماء على 6000 فرانك بطبيعه الحال بالنسبه للكيلو عندنا هنا زاد باش نلقاو كعبه اليوتيان باللفتات الاشاريه اليوم قاعد نعطي فيكم الاسعار باللفتات الاشاريه 2000 على 1500 بالنسبه للكعبه البصل هنا عمك صالح مثلا هاو غشني مثلا عمك صالح ما حطليش اللفته الاشاريه نتاع ال 1480 بالنسبه للحاجه الباهيه وعندنا افقوس عندنا في زوج اسعار عندنا الكرت الدينار في الخشين هذاك الشارف ناديه وعندنا الدري مش لقاه موجود على زوج دينارات و500 بالنسبه للكيلو وعندنا زاد كيف كيف هما اللي ب 1900 هذه اسعار اهم الاسعار نتاع الخضره بعد كالعادة صالح على السوم تاعو وين باش نلقاه موجود على 700 مليم هات نعملوا طلع على اسعار الغله اليوم لقينا زاد كيف كيف برشا اسعار في الغله نبدا بالتفاح اللي باش نلقاه من 5 حتى ل 7 دينارات و500 بالنسبه للكيلو او هنا مثلا فيسا فيسا امشي من اللي عليهم مش عندك يلا قولوا لهم يا
3: اخي 100 رفراف يا مرحبا رفراف
1: 100 عاود
3: 4980 شاه مركي انا وين 5000 بركه سيدر انا نلبس سنتاني اكحل 4980
1: وعندنا تفاح
3: تفاح لا لا 3500
1: تفاح شكون
3: تفاح العائله 3500
1: لا لا هكا قلت ملوه
3: لا لا اسمع لا لا
1: لا لا يعني كله عربي
3: ايوه يعطيك الصحه
1: ولا كوبايه خليه يوكل خليه يوكل الزواج هذا يوكل الزواج مش يوكل انا اعطيهم الاسعار الاخرى تو ما عادش يوكل الجمله خليك تستخدم على راحتك اللي ب 5000 فرنك على كل حال الاسعار الاخرى اللي هي بالنسبه للعنب عندنا 8 دينارات 500 وعندنا حتى لل 10 دينارات 800 بالنسبه للكيلو عنب هذه الاسعار الاخرى تكون يا جماعه نفليه المرشي قبل ما تعدى معاكم في المباشر نفليه المرشي باش نعطيكم الاسعار هذه اللي موجوده نزيدكم حاجه اخرى بالنسبه للجميع الكيلو نتاعو موجود على 15 البطيخ موجود على 2 دينارات بطيخ نستخدم في الكعبه باش نلقاها موجوده على 2 دينارات كما باش نجم نلقاها موجوده على 3 دينارات في حين نزيدوا قدموا تويكا ندخلوا السوق الحوت نكتشفوا خاطر بالحم زاد الدجاج طلع سومو الجمعه مش الجمعه هذيا الاسبوع الخبر هذايا يعني جمعتين هو طالع سوم تاعو الدجاج ما نعرفش خاطر فما حركيه بالبلاد خاطر فما استهلاك خاطر الله نلقاو هنا بالنسبه للورقه باش نلقاها موجوده عند خونا غازي انا عليك غازي 23 دينار 600 بالنسبه لي ال 19 دينار 600 ثم برشا فوق الامال الجمعه هذيا موجوده على 10 دينارات وعلى 8 دينارات 600 ثم الضمطات 20 دينار 8000 عندنا الكالامار الكالامار باش تلقاه موجود على 45 دينار و800 بالنسبه للكيلو سطر عليك يا بابا الجيد باش تلقاه موجود على 12 دينار و 800 بالنسبه للكيلو قراز 28 دينار قراز 28 دينار و 600 بالنسبه للكيلو عندنا هنا لانجوستا عندنا لانجوستا لانجوستا وين باش نلقاها موجوده على 168 دينار كيلو حيه شوفها بعديك على صفحتها في الفيسبوك تلقاها شددها بالقيمه وحيه ما شاء الله يعني تفرغت في يده ما شاء الله عندنا رغم وين كويس انا هناك بيضاشني يا اخوينيك واخد مع العرشة تخيلوا تبع العرشة 32 دينار و 800 كيلو عنده ورقة خشينة 21 دينار و 600 كيلو على هنا كروفيت 58 دينار بالنسبة لكيلو الجراف 860 دينار بالنسبة للكيلو السيدية 26 دينار و 800 بالنسبة للكيلو على القرار هذا القرار لأي ممتاز 36 36 دينار و 800 نطبع فيه نطبع عليك نطبع عليك اوه يا نادي في الموبيل كنت مش تسمع ترا ولا لا ولا يا نادي يا نادي يا راني توحشتك لاباس عليك
0: الحمد لله
1: يا نادي يا نادي من نقص اليوم الصباح نتاعك يا نادي
0: بالحوت عليكم الكل ما شاء الله عليكم سلم لي عليهم يا سيدي
1: سلم عليه سلم عليكم ما
0: شاء الله عليك اوين سلم عليه
1: قلت لك قبل ما يتعدى برجيبة كنت مش نسمعوا لطخة مباشرة ترصع 120 كيلو كانوا باش يتوحوا في سوق الحوت هذيك الحمد لله يا ربي تعديك يا بيت يا سيدي نخرج ونخرج سوق الحوت اي وعندنا تريلي 36 دينار بالحق الخروج المكتيف سامحني شوية حد بريال يرحم والديك 36 دينار فما 60 3 دينارات فما زاد كتير 4 دينارات تدينا نوعا ما حرة باش نلقاها موجودة 6 دينارات بالنسبة لكيلو هاني خرج 6 دينارات بالنسبة للكيلو هنا عندنا الكرموس 15 دينار قالي فما كرموس ما اغلى موجود ب 18 دينار وفما زاد كيف ب 20 دينار بالنسبه للكيلو الكلاب ناقص برشا وغالي وين باش نلقاه موجود يسرى حتى لل 24 دينار يا نادي صدق ولا تصدق
0: نصدق
1: الكلاب حتى ل 24 دينار هاو هنا كرموس خشين ترى خليني نثبت معاه قدر الكيلو قدر الكيلو هنا 20 دينار 20 دينار بالنسبه للكيلو الكرموس نرجعوا للجيش اللحوم البيضاء كما قلنا لكم يطلع السوم الشمس الستة والجمعة هدية 24 دينار يوسف الجيش الحي 6 دينارات و500 وبالنسبة للمذبوح باش نلقاه موجود على 8 دينارات و500 ايه عشق الكسكي اللي يحب على الكسكي صابر على عيني كسكي مفور ديري نملي هذاك 4 دينارات و200 الكيلو على الكسكي مفور ديري متوسط 4 دينارات و200 بالنسبه للكيلو والملوخيه بتبيع عشاق الملوخيه 1500 فرنك بالنسبه لل100 جرام مقروط الدار قدام كيلو 8 دينارات بالنسبه لمقروط الدار كل على شيء قد تذكر فيهم برشا في هذا نعرف عندنا برشا مواطنين في الخارج اكيد قاعدين ينسوا معاهم الحاجات الاساسيه الزميه من البلدان اللي هم متواجدين فيهم فنحاولوا نعطيهم الاسعار اللي موجوده عندنا بالنسبه الكيلو الهبره المحلي 47 دينار و800 عندنا بالنسبه للعليش 64 دينار و800 الكيلو المرقيس بتبقى باش نلقاها موجوده عندنا 40 دينار و800 بالنسبه للكيلو نفس الشيء ما تبدل حتى شيء في اللحوم الحمراء الغليه والكبيره بالنسبه للهرماش باش نلقاها موجود على 5 دينارات كما زاد الكيف باش نلقاها موجود على 7 دينارات بالنسبه للكيلو هكا نكونوا كملنا فقره دور المرشي هذا بكل تفاصيلها وبكل اجوائها وبالباهي نتاعها وبالغالي نتاعها وبرخيص
0: نتاعها عايشنا الاجواء كيف ما هي موجوده توا في سوق سلاح الدين بوشوش نسلموا عليكم برشا سيف يعطيك الصحه اجواء ياسر حلوه نسلموا عليهم الخضاره الجزاره اللي بيعوا في اللحوم البيضاء الحويته بالحوت عليهم الناس الكل وان شاء الله نهارهم زين ومزيان كيفهم انا ما بقالي كم شو نقول لكم في لمن وباي باي المواد يتجدد غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت في نهارك زين
4: نهارك زين مع نادية الشغامبي كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لل 11

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك ملا شنو الحل؟ LMB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت ملا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0 71 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريقة برقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفدة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حومة السوق. LMB Solar Company تنور لك حياتك.

عارف اللي عجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مزمن الوصول. تحبك اكسجين افاني.

0: الاكسجين، جيبوا لي قلالة الاكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وانتهى مني، جيبوا لي آلة الاكسجين. اي اي اي اي
1: ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع، ريح يجب تنفس اكسجين ونرجع.

0: شوفها لم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاول في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج، عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين، مكتب صرف علي بنزين مشانج العام على العام كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بنزين مشانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بنزين مشانج في بنزرت وسط البلاد وين تونسير والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708. كلمونا علي 22 908 708.
1: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
2: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعتو رامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان تعلن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: Oxygen.
1: Oxygen.
0: Oxygen.
1: Oxygen.
0: Oxygen. Oxygen FM في كامل أنحاء العالم.
2: Oxygen FM في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.tr
2: على www.radiooxygen.tr
3: أوكسجين FM.
4: أوكسجين FM بالصوت العالي.
3: بالصوت العالي.
5: أخبار أوكسجين FM. على أوكسجين FM. على الصعيد الجهوي وفي إطار الاحتفالات الجهوية والمحلية بالعيد الوطني للمرأة التونسية، احتضن البارح مركز الفتاة الريفية بمعتمدية سجنان أولى المبادرات التوجيهية والتعليمية والتحسيسية الموجهة

0: فائدة النساء والفتيات الراغبات في بعث المشاريع والانتصاب للحساب الخاص ضمن فعالية المبادرة الوطنية لتوحيد مسار ريادة الأعمال النسائية من الفكرة إلى ما بعد الإنجاز. وفي هذا الإطار قال المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ببنزرت السيد محمد الجمالي أنه تم الاختيار على معتمد سجنان للانطلاق هذه الفعاليات الوطنية لأطلقتها وزارة الإشراف وين شهدت التظاهر النجاح المطلوب وذلك بفضل المعاضدة المتميزة اللي وجدتها مصالح المندوبية الجهوية لشؤون المرأة في بنزرت من مختلف الهياكل والمؤسسات العمومية والنسيج المدني. شارك في التظاهرة أكثر من 35 امرأة وفتاة ممن تلقينا عديد المعارف والمعطيات المحينة والدقيقة في إطار فضاءات متخصصة في خدمة التأطير وتطوير المشاريع والتمويل والمرافقة الإدارية والفنية والمساندة والتسويق لأمنها في مركز الفتاة الريفية في سجنان عدد من الخبراء والمختصين من ممثلي وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومكتب التشغيل والعمل المستقل والمندوبية الجهوية للسياحة والمندوبية الجهوية للشؤون الاجتماعية والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن وفضاء المبادرة ومصالح مركز تكوين الفتاة الريفية. وأضاف المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ببنزرت أن تظاهر هذه باش تتواصل خلال الأيام المقبلة لتشمل على مدار السنة جميع المعتمديات بولاية بنزرت واللي باش تتلقى خلالها مختلف المشاركات من النساء والفتيات صاحبة الأفكار والمشاريع الراغبات في بعث أو تطوير مشاريعهن من مرحلة الفكرة إلى ما بعد الإنجاز وجميع إشكال الدعم والإحاطة المطلوبة لتحقيق ريادة أعمال نسائية ناجحة ومستدامة. وفي موضوع آخر وتحت إشراف المندوبية الجهوية لشؤون الثقافية بولاية بنزرت وبدعم من المكتبة العمومية الجهوية في بنزرت وفي إطار تظاهرة مصيف الكتاب في دورة 33 استقبلت البارح مدينة رفرف جمعية تعنى بعلم الفلك وين وفرت تلسكوب مجاني للحضور والاستكشاف المجرات وكان العرض متميز وخلق أجواء من البهجة وين الدفع الأطفال لرؤية الشمس عند الغروب ثم رؤية بعض الكواكب حسب ما أفدنا بها زميل محمد علي المرالية. وتنطلق الأيام الثقافية بالعالية نهار الاثنين 17 أوت الجاري بعرض موسيقي للفنان خامس الذوادي ثم نهار 18 أوت بعرض مسرحي دار الحسب لياسين الهمامي ونهار 19 أوت بش يكون عرض موسيقي للفنانة لبنى نعمان ويتضمن البرنامج نهار 20 أوت عرض تنشيطي للأطفال لمجموعة أنيما توب ويختتم المهرجان نهار الجمعة 21 أوت بعرض موسيقي للفنانة عفاف سالم وين تحتضن العروض بطحة الجامع في العالية. وعلى الصعيد الوطني تحول رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد البارح 10 أوت إلى شاطئ السلام في مدينة جابس وين اطلع على الأوضاع البيئية بالجهة وشدد رئيس الجمهورية أنه ما حصل في السنة الماضية لا يجب أن يتكرر هذه السنة كما أكد أنه قضية البيئة قضية وطنية ولعل مدينة جابس هي التي دفعت الثمن باهظا نتيجة للمجمع الكيميائي اللي كانوا يرتبون لتسويته مع الأرض ثم بيعه بأبخس الأثمان وذلك دأبهم منذ سنة 2011 وحتى قبل ذلك. وأشار رئيس الدولة إلى أن مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية ليست للبيع أو التفريط. فيما شدد رئيس الدولة التونسي على أنه الشعب التونسي يريد تفكيك الفساد والمحاسبة العادلة وأكد أنه مدينة جابس بما تزخر به من مقومات طبيعية فريدة من جبال وشواطئ وواحات تعد من أكثر المدن تضرر إذ هي ضحية لا للتلوث البيئي فحسب بل أيضا ضحية للتلوث السياسي. وأوضح رئيس الجمهورية التونسية أن الشعب يريد ومن حقه أن يريد بيئة سليمة خالية من كل الأدران ومن جميع أشكال التلوث بمعنيه الحقيقي والمجازي. وشدد رئيس الدولة في هذا السياق على أنه لن يتم تشغيل الوحدات الملوثة، بل سيتم الاقتصار على تشغيل الوحدات التي تم إصلاحها حتى يعيش أهالينا في جابس في محيط سليم وهو حقهم الطبيعي والمشروع. شدد رئيس الدولة أن أهالي في جابس مثلوا سدا منيعا أمام من كانوا يريدون الاستثمار في مآسي أهالينا، وأحبطوا ما رتبوا له من كانوا لا يريدون فقط التفريط في هذا المجمع بل إشعال نار الفتنة، وما قام به أهالينا في جابس سيسجله التاريخ بأحرف من ذهب. كما أكد رئيس الدولة التونسي على أنه قضية التلوث قضية وطنية، والعمل مستمر كل يوم لمتابعة الأوضاع حتى تكون تونس كما يريدها التونسيون والتونسيات، خضراء ناصعة في كل مكان. ثم تحول رئيس الدولة إلى مقر ولاية جابس حيث اجتمع بالوالي وعدد من نواب الجهة، وأكد قائلا أننا نخوض حربا على كافة الوجهات، ومدام الشعب التونسي بهذه الدرجة من الوعي فإن كل الترتيبات وكل المؤامرات ستنكسر على حائط منيع وهو الشعب التونسي. ثم تحول رئيس الجمهورية التونسية أثر ذلك إلى المستشفى الجامعي في جابس، ولاحظ درجة الاكتظاظ وقلة الإمكانيات، علما وأن عدد من المواطنين تبرعوا بأموالهم الخاصة من أجل توفير ظروف أفضل للمرضى. فالتونسي الذي يعلم أن أمواله تستخدم للصالح العام ينطبق عليه قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة. كما عين رئيس الجمهورية التونسية الوادي الذي سيتم جهره وإعادة تهيئته بعد أن تكدست به الأوساخ والفضلات على مدى عقود وعقود. وخلص رئيس الدولة التونسية أن التشخيص واضح، واليوم هو زمن العمل، ومن لم يتحمل المسؤولية على الوجه المطلوب سيترك مكانه لمن يتحملها بأمانة وبكل أوزارها، فالعهد هو العهد كما قال سبحانه وتعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وفي موضوع آخر، قررت لجنة المشاريع الكبرى الانطلاق فورا في الإجراءات الخاصة بإنجاز مشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء ببرج العامري وإدراجه ضمن قائمة المشاريع الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي، إلى جانب الشروع في استكمال مشروع المستشفى الجهوي صنف ب بمدينة تالا من ولاية القصرين، ومشروع المدينة الرقمية بالنحلي من ولاية أريانا، وذلك في إطار تسجيل رؤية رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد الرامية إلى تسريع إنجاز المشاريع العمومية ودفع التنمية والحد من التفاوت الجهوي. وجاءت هذه القرارات خلال الاجتماع الدوري 12 للجنة المشاريع الكبرى الذي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سيدة سارة زعفرانية الزنزري البارح الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، وخصص للنظر في المشاريع ثلاثة. وأكدت رئيس الحكومة التونسية في افتتاح عمل اللجنة أن التسريع في إنجاز المشاريع العمومية يمثل أولوية قصوى لدفع النمو الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية وخلق الثروة وفرص العمل، إلى جانب الحد من التفاوت الجهوي والارتقاء بجودة حياة المواطنين، وذلك تجسيدا لرؤية رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد. ودعت رئيسة الحكومة التونسية في هذا السياق إلى مضاعفة جهود الهيكل العمومية المشرفة على هذه المشاريع لتسريع إنجازها ومعالجة الإشكاليات بشكل استباقي وتكثيف المتابعة الميدانية بما يضمن استكمالها في الأجل المحددة وبالمواصفات المطلوبة. أما فيما يتعلق بمشروع توسعة محطة إنتاج الكهرباء في برج العامري، قدم وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سيد صلاح الزواري عرض حول المشروع ليهدف إلى دعم القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية للكهرباء وتحسين مردودية المحطة، بما يدعم التوازن بين الإنتاج والطلب ويساهم في ضمان استمرارية التزود بالكهرباء والحد من مخاطر اللجوء إلى تخفيف الأحمال خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك. ضمن المشروع تركيز وتشغيل تربينة غازية ثالثة بقدرة تتراوح بين 250 و 400 ميجاوات إلى جانب منشأة تصريف الطاقة الكهربية المنتجة. وتقدر الكلفة الجملية بقرابة 600 مليون دينار على أن يدخل حيز الاستغلال خلال صيف 2027. ويأتي هذا المشروع في ظل ارتفاع نسق الطلب على الكهرباء بنسبة تتراوح بين 4-5% سنويا وتسجيل ذروة قياسية للطلب خلال شهر جويلية 2026 بلغت 6400 ميجاوات مقابل 5175 ميجاوات سنة 2025. هذا وأكدت رئيس الحكومة ضرورة الانطلاق الفوري في إنجاز المشروع بالتوازي مع تنفيذ مشاريع كبرى أخرى في المجال الطاقي وتطوير الشبكة وتركيز العدادات الذكية والترفيع في قدرات خزن الكهرباء، وهذا في إطار تنفيذ مخطط العمل المنبثق عن استراتيجية الدولة التونسية في المجال الطاقي على المدى القصير والمتوسط والطويل. فيما شددت رئيسة الحكومة إن ودعم الأمن الطاقي يمثل أولوية استراتيجية للدولة التونسية بما يضمن استمرارية إمدادات الكهرباء والرفع من النجاعة الإنتاجية وخفض العجز الطاقي وتكاليف الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. فيما يتعلق بالمشروع الصحي، نظرت اللجنة في مقترح إسناد الصفقة الخاصة باستكمال أشغال المستشفى الجهوي في تالا. وفي موضوع آخر، أعلن الديوان الوطني للأعلاف البارح الاثنين عن تحديد أسعار بيع الكتب انطلاقا من يوم 3/11/2026 وذلك من مخازنه بمختلف جهات الجمهورية التونسية. وحدد الديوان الوطني للأعلاف سعر البيع بالحاضر في مستوى 866 دينار للطن الواحد، وبالنسبة للبيع بصفة مؤجلة حدد السعر ب 868 دينار للطن بالنسبة إلى جيلي خلاص ب 45 يوم و 871 دينار للطن في أجيلي خلاص 60 يوم و 874 دينار للطن في أجيل 90 يوم عند اعتماد كمبيالة مضمونة أو ضمان بنكي. وعلى الصعيد الدولي، استهدفت طائرة مسيرة انتحارية البارح في الليل أحد خزانات مصفات الزاوية في ليبيا للمرة الثانية، مما أدى إلى تضرر الخزان وتسرب كمية من المواد النفطية حسب مصادر من داخل المصفات في ليبيا. وفي ليبيا قتل أمر جهاز الاستخبارات العسكرية الليبية اللواء فوزي المنصوري إثر استهداف سيارته بعبوة نسفة في منطقة الهواري في مدينة بنغازي الليبية. وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية البارح في الليل أن الولايات المتحدة تلجأ إلى العقوبات كلما أثبتت عجزها عن انتهاج الدبلوماسية وتزيد من جرعتها كما فشلت في تحقيق النتائج المرجوة حسب وسائل إعلام إيرانية. وعودة إلى الشأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم. وين تكون السماء اليوم 3/11 أوت صافية إلى قليلة السحب بأغلب الجهات، وتسجل درجة الحرارة ارتفاع طفيف لتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا. وتهب الرياح من القطاع الشرقي وتكون قوية نسبيا بمنطقة سيرات والمرتفعات وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، فيما يكون البحر متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل التونسية. كان هذا المواد الإخباري لأكسجين أفام. كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يجدد فريق قسم الأخبار الدعوة إلى كافة مستعملي الطريق إلى ضرورة عدم المجازفة واحترام السرعة القانونية والانتباه أثناء السياقة وضرورة ارتداء حزام الأمان لضمان طريق آمن للجميع. السماء وفي الأمان.
1: أكسجين أفام، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين أفام بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين أفام الصوت صوتكم والرأي رأيكم.

0: فيش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.
1: ريح
0: ايش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: تقلع في بنزارت وما عرفتش تختار؟
1: انا نقولك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبرة 31 سنة بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم مومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل. انفو بلس vos offres دي بي تي بي و دي بي تي اس en multimédia, informatique de gestion, comptabilité, commerce international, décoration et design intérieur, formalité douanière. شهادة مناثرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما نفيش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهج ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس، لا فورماسيون فيت بور فو. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصديرة والعشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة ب 37 دينار و 900، الكرومة ب 32 دينار و 900، الفكرة ب 35 دينار و 900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و 900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: اش يعني متاع بعض الضمان؟
3: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
2: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام اثنين توا خبرة سنين ثقة وامان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم في البرومي شوار من قديم الزمان. طول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب بلونيغ، والدو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
3: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دو فون توت لاني.
0: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
1: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Maniab Sopa Distrigo, سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطع الغيار الأصلية. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, توفر لكم large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niab Sopa Distrigo, يرافقوا وبنصيحة لكرهبتك يودوك. ومعهم تنسى الشقا والتعب. سوبا ديستريغو افني حبيب بورقيبه راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 والا 98-136-449. تشمو تكلمونا زاده على 98-136-448 والا 27-957-623.
4: مسرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: على بالي تبغني، على بالي.
6: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
5: يا حلو
6: الخميس 13 أوت 2026 أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام.
7: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
8: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29-375-850.

يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصل كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين فيلم بالصوت العالي. تحبك.

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
1: ويلك توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعب.
0: السابق 15 اوت 2007

أسعار التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحجز زور موقع تذكرتي وكان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكس.

0: تذاكر الطيران حاجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزيركا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزيركا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كوزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأناقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. أنفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر
2: طاقتك، خبرة وإتقال، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام المتجر السوري اللي بنزرت اختار بشي زين لهالدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنامل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: الغنية دي تبكيني برشا. آه يا ربي سيدي.
0: لا ديفا أمينة فخت في مهرجان بنزرت الدولي.
4: وأنا غنيت
0: الثلاثاء 11 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و40 دينار. أمينة فخت. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM.

0: تعيشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت كام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستند. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائله ولا اصحاب، وحاير في بلا وحاير في دباره، مزرعه القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، احسن جوده وارفق الاسعار، من فري باني وحتى اي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوبي بي سي، بابريكا، انديان، لي بروشيت تارتار بانواع الكل وبديغو جدد. وعنا زيد ان لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، واي حاجه تستحقها مزرعه القيصر توفرها لك. عندنا اجود المنتوجات بارفاق الاسعار. مزرعه القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعه القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
4: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميق، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد هذا الكل خاطر ما تستعملش لي كرون سولير.
4: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت برومويت على ليزي كرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
4: اكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
4: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في باب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونه. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
5: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
6: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صلي مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين، وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار، وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: راديو اكسجين

0: كبيرة لكم، مرحبا بالناس الكل. هذا موعد جديد من لازم تحية كبيرة كل مستمعينا وفينا الناس تسمع فينا على 90.4.5 وعلى السيت متاعنا www.radiooxygene.tn. موعد جديد معاكم من توا حتى الماضي ساعتين ونص كالعادة، كل الأخبار المستوى الجوي الوطني والعالمي. وتحية السرتو لهلينا في جابس، اليوم كانوا في لقاء في الليل في الفجر مع رئيس الجمهورية اللي كان تحول إلى ولاية جابس ومدينة جابس، والمطلب هو بيدو بالنسبة للمواطنين سرتو هذه منطقة شاطئ السلام وقرابة شاطئ السلام وهذه جابس الكل. معناتها هو تفكيك الوحدات وإيقاف نشاط المجمع الكيميائي اللي بالنسبة لهم قضاء على المنطقة. رئيس الجمهورية فسر لهم أنه ما هو سهل تفكيك الوحدات وأنه بشتيخوا برشا وقت، لكن اللي وعدهم بيه أنه الوحدات الملوثة معاش بشتخدم وتقعد جيست اللي تم التدخل فيها وصار فيها تدخل باش تكون منظمة تخدم في اللي نورم وما تلوش المحيط، سينو الوحدات الملوثة وعدهم باش معاش تخدم. أما تفكيك الوحدات ككل بالنسبة لهم يقول لهم تخو وقت وما هي سهلة العملية. تبعنا زيارة رئيس الجمهورية إلى جابس ونتابعه كالعادة شو عنا احنا في الجهة. بعد شوية تبان مختلف الزملاء يكونوا عنا مختلف المواضيع نحكي فيهم، والبداية باش تكون مع عملية جيبا كوري حاضر معانا باش نحكيه على سددات العودة المدرسية لتقريبا قربنا المنتصف شهر اوت، وهنا ندخلوا في الحسابات متاع العودة المدرسية وحسابات القراية بالنسبة لعديد العائلات. عامل هادي مساء النور، مرحبا بيك.
1: مساء النور حمزة، تحية ليك وتحية لكل المستمعين الأوفياء. اليوم في مقر الولاية صباحا تمت جلسة تحت إشراف السيد يلي بنزرتي سالم بن يعقوب بحضور جميع الأفراد المصالح الإدارية والتربوية والجامعية والأمنية، وهي الموضوع نتاعها تناول أبرز الاستعدادات اللوجستية البيداغوجية وخاصة بالعودة المدرسية والجامعية والتكوينية في الولاية 26-27. كانوا يتعرضوا معناها للتجهيزات، تجهيز المؤسسات، البنية التحتية، الأطعام المدرسي والجامعي، الناقل، النظافة، الأمور الأمنية. كان عندنا اللبيد، وكانت معناها في البداية السيدة هدى كثير دخلت في أعطاك فكرة ضافية وشافية على الاستعدادات الأخيرة والبنية التحتية اللي تمت، ثم كذلك ما هو الجديد في بعض المؤسسات التربوية. احنا عندنا الجديد حمزة عندما تبعث الحدائق هي في منزل جميل، وكذلك مدرسة معناها الخوارزمي بمنزل برجيبة تخطط على المدارس الأخرى اللي موجودة الجمهورية فيما يخص معناها تاريخ. ثم لاحظنا بأنه تلامذة المستوى الابتدائي قاعدة في تقلص بالنسبة لها. أما نحكي سواء نشتغل فيما يتعلق بأيضا حضروا من يمثل المؤسسات الجامعية، وسمع أن الجديد أيضا على مستوى التعليم العالي هناك من دخول المدرسة الوطنية المهندسين ببنزرت الاستغلال بنسبة 100% حمزة، وهذا شيء إيجابي. كذلك معناها حكاية على حتى كل بشكل البنية التحتية فيما يتعلق بالمدرسة الجامعية والمعاهد، وكذلك اللي ربما أنا الفترة نظر نتاعي كونه السيد المتدخل فيما يتعلق بالنسبة للتعليم العالي والمبيتات الجامعية والمؤسسات الجامعية، قال لي بنظر قاعد العدد الطلبة والطالبات قاعد الكادة قاعد يبدأ يزيد، وهذه عندها أهمية بالنسبة للبنظر. ربما تكون هناك مؤسسة أخرى جامعية، وأعطى أنا ربما أخبر صغني برشا حمزة، لأنه أنا تعرف ممن اللي الثقافة عندها أهمية سواء مش مخصص تلاندا، وكان هو اللي عملناه وكانت معناها كانت تم نشاط هام برشا اللي نجح برشا وذكر به هو على مستوى الطلبة في البنظر مهرجان العدوي بالبنظر. وإن شاء الله حمزة باش تكون عندنا مركز ثقافي جامعي لما لا في ولاية بنزرت على غرار الجهات الأخرى اللي هي فيها مؤسسات ونادي الطلبة بحاجة. كذلك معناه السيد الوزير يركز على وأكد على الإحاطة بالعائلات المعوزة، وكانت السيدة المديرة الجهوية معناها للضمان للشؤون الاجتماعية أعطاك فكرة ضافية زد أيضا وشافية بالنسبة للعائلات اللي بتشقع إعانتهم وكلام ذكذا، وأيضا حتى التضامن المحلي زد تدخل أوقان بشيوعد بشي قدم 4400% دعم هذا. ثم شفنا زد المركز بيداغوجي تدخل وأعطاك فكرة اللي هو موجودة الكتب على المستوى اليوم 50% وقاعدين الكتب يزودوا 50% حمزة ثم 50% وثم معنا أنكور أو قاعدين هما يحضروا يحضروا الكتب والكتبين ما تعرف بداية رم يتزودوا في البداية تعرف وقتاش حمزة خططوا أنت يا حمزة وقت اللي تكون كتبي في التجنان أو في جومين أو في غزالة وتجي تلقى عنوين من العناوين رو ذاك كده يخيروا قبل بأسبوع قلب عشرين لكن الاحتراف قاعدين يتزودوا ثم السيد المديرجية والتجارة أعطى فكرة عن الكرات المدعم والاستعدادات فيما يخص ذلك والمراقبة وإحنا توا اليمنى ثم التدخلات أيضا تركزت على الأمور الأمنية فيما تخص المؤسسات الجامعية والمؤسسات التربوية لكن اللي خلا حيز زمني كبير جدا جدا هي علاقة الشركة الجهوية للنقل بالمؤسسة التربوية والمؤسسة الجامعية وشفنا برشة تدمرات وهذه احنا كنا في إذاعتنا حمزة تعرف انت اول الناس حكينا عليها وحكينا برشة على الدور على النقل في المقصة التلامذة خاصة وانه عنا مدرسة من مدرسة النموذجية الاعدادية حمزة اللي هي من المفروض باش تكون فيها مبيت لكن المبيت ماهوش موجود وهنا طالب السيد المندوبة والسيد هيري باش تكون هناك حافلة فوق التلامذة اللي موجودين باش يقولوا باش يقراوا المدرسة الاعدادية النموذجية لانه من حقهم باش يكون واحنا سجلنا حالات عمال لو نتيجة النقل اللي مش موجود بناء وقت فما تلامذة من جومين تحاربوا من حتى التحاق بالمدرسة الاعدادية ثم زاد الجديد في
2: الفصل الجديد ناس محرومة يوميا من الدراسة باللي عامل هادي فما بالك بالمعاهد النموذجية والمدارس النموذجية احنا 10 كيلومتر و5 كيلومتر في نفس المعتمدية ونحيروا فيهم ما نلقاو لهمش كار باش تهزهم معناتها فما بالك في البقية معناتها
1: وعد المجال ممثل الشركة الجهوية للنقل كان جاوب على كل الأسئلة هذه وفيما يخص معناها ربما الانقطاعات السيد الوالي أكد وحرصت وقال ما نحبوش تلامذة تنقطع على الدراسة بسبب عدم توفير المستلزمات الدراسية وهذا معناها باش يكون دورة الدور الاجتماعي باش يكون موجود وأهم هذا معناها أهم المشاكل إن شاء الله احنا نشوفوا عودة مدرسية حمزة بدون أقل مشاكل والمندوبية اجتهدت وقامت بما يجب القيام به وكذلك كل المصالح المعنية وحتى التدخلات الأمن باش يكونوا موجودين في حماية المؤسسات التربوية والجامعية وإن شاء الله معناها احنا نشوفوا معناها عودة مدرسية وجامعية أقل مشاكل وتكون معناها عودة سلسة وعودة فيها معناها الناس تلقى راحتهم نوعا ما وهذا اللي نطالبوا به احنا هنا حضرنا حمزة وإذاعتنا بتكون موجودة وتواكب كل ما يتعلق بالعودة المدرسية والعودة الجامعية واحنا هنا موجودين ورانا ننقلوا كل ما هو إيجابي ننقله نقول هذا إيجابي وكل النقائص أيضا ننقلها
2: نعم جلسة أولية هذه
1: هذه جلسة أولية توضحت فيها الرؤية إن شاء الله لكن باش تكون هناك جلسات أخرى موازية بما يتعلق بالتضامن الاجتماعي مع الشركة الجهوية للنقل وكذلك حتى المؤسسات الجامعية طالبوا بعقد جلسة مع الشركة الجهوية للنقل باش توضح لأنه حسب تبعتي حمزة برشة مشاكل وبرشة تعب بالنسبة سواء للأساتذة أو حتى للطلبة اللي موجودين في مزرعة عبد الرحمن إن شاء الله الشركة الجهوية تراجع روحها تعمل النقد الذاتي وكي تقعد بحاجز متوفر يعني أكد برشا سيد ولي على الموضوع هذايا إن شاء الله إحنا هذا باش نتبعه باش نشوفه ونقارنه وبين الكلام اللي سمعناه وبين الإنجاز اللي باش يتم هذا دورنا إحنا كإعلام ننقل الإيجابي وكذلك نذكر وننقل زاد أيضا السلبي
2: واضح وقتاش نوصلوا بالنسبه للمركز القومي الوطني البيداغوجي وقتاش نوصلوا
1: والله انا حمزه باش تكون عندي ان شاء الله توا هما قاعدين يتقدموا انا قاعد نتبع توا شنو الكتب اللي تدخل ربما توا انا نقص انا قدامي او طلع فيك فكره وانا باش يكون عندي لقاء ونرجع لك حتى نثبت ثم السنوات ربما في البكالوريا فما برشا نقاط في الكتب السنه الابتدائيه في السنه الاولى ابتدائي بالتاكيد فيها نقص وعطاو كل مكتبة طلبة عطاو 10 كتب وهذا غير كافي ثم زاد السنة الثالثة ابتدائي والكثرة هما في البكالوريا وما تابع البكالوريا ومش تكون لنا احنا متابعة ولا سأتحول ربما في الأيام القادمة إلى المركز البداغوجي ونأخذ المعطيات اللي موجودة والتقدم لأنه أنا أقدر ظروف الكتبين يا حمزة أقدر ظروفهم لو تيجيك بوسيلة نقل حمزة بتنقل ب 150 دينار و 11 ربما نسبة هامة من الكتب مش حابب ترجع ويعاود اذا كان يصرف في النقل ان شاء الله المركز البيداغوجي والسيده المشرف على المركز البيداغوجي قاعده تجتهد يوفروا لنا الكتب ما فماش تغيير حمزه حاب نذكر نقول اللي فماش تغيير في الكتب ما فماش تغيير في الاسعار حتى الكراس المدعم ايضا
2: ما فماش تغيير في الكتب كل المستويات ها
1: كل مستويات هذوما الاغلب والاسعار نفس المحافظه نفس الاسعار معناتها
2: ينجم يدبر كتب قدم راهم مش يقعدوا
1: ينجم وهنا دور المجتمع المدني ودور الجمعيات لما لازم العائلات اللي تنجم ينجم يقوموا بدور وحتى الكرات حمزه المدعم ما فيش تغيير في الاسعار
2: هذا حملات
1: الحاجه نمشي الحاجه الباقيه حمزه سامحني راهي ثبتوا منيح راهو موجود السعر على الكراس المدعم ثم راهو احنا اذاعتنا انا تو اجتهدت اذاعتنا باش نلبوا كل مستوى تعليمي مثلا اشيز والكراسات مش ناخذوا 10 كراسات رمال لا اذا كنت تكتفي بكذا كراسات قلت كذا كراسات
2: واضح خليني على مستوى المندوبيه المدارس اللي فيها اشغال كملت ما كملتش قداش نسبه المدارس باش يكونوا محرومين منهم السنه هذوما اسئله تطرح اليوم
1: لا فعلا هم حسب التدخل السيد المندوبة والسيد المشرفين حتى على البنية التحتية قالوا بتكون موجودة بشكون كده بشكون المدارس اللي فيها أشغال يعني كنا احنا ذكرنا بشكون المدارس اللي بتكون موجودة وقالين حسابهم هذا الجانب هذا قالين حساب وإن شاء الله احنا نكون
2: ما تقش نسبة قداش المدارس بشكونوا سنين محرومين منهم
1: والله توا انا فيما يخص من يعطيك فكره على عبد الباسط في مدرسه الدائيه في معتمديه ماطر هي كانت معناها توا قاعده من عمليه واحنا طلبنا بك تلاقي ال 20 تلميذ يقعد نقلتهم الى مدارس قريبه وهو هذاش
2: في عديد المدارس عديد المدارس يا مسكره يا في اشغال في ولايه بنزرت مش كان
1: أكيد.
2: مدرسه في ماطر معناتها كل المعتمديات تقريبا كل المعتمديات فيها مدرسه مسكره معناتها اعطتكم نسبة اليوم في الجلسة ولا ما اعطتكمش المندوبة نسبة؟
1: لا اعطاتوا وطمنت وقالت لو باش تكون العودة المدرسية تكونوا معناها احنا جاهزين واعطات المدارس اللي باش تكون موجودة تخدم بناها بالكامل واعطات حتى عدد المدارس اللي موجودة هذا طبعناه وشفناه واحنا باش تكون عندنا متابعة لصيقة يا حمزة يوميا نقولوا لو تحولنا إلى جهة فلانية هاي المدرسة هذه جاهزة هاي فيها الأشغال هاي ناقصة.
2: باهي واضح سوكي سوري الجلسة اليوم كانت على اساس الاستعدادات لعوده المدرسه

0: راهو لازمنا نوضحوا للناس المدارس المغلقه شنو هو البديل نتاعهم وقد ايه باش تقعد مغلقه باش العباد تفهم رواحها والاوليه تفهم رواحها ولملاح حتى الولي بتتعطي تعطيه باش يفهم روحه والفيزيبيليتي عنده هو خويا يقول لك انا نبدل ولدي من المدرسه جمله كان عندي امكانيه دونك هذا الكل مهم باش نحكيوا فيه. ماركس قومي البيداغوجي لازم يكون فما زاد وضوح على مستوى كما قلت الكتب والسورتو كي نحكيو كراس مدعم اليوم اللي بالاسم نسمعوا بيه عمل هادي مفماش من الاخر معناتها يعني يعطيك كراس يعطيك 10 كراس الاخرين الغاليين دونك هذوما كلهم نقاط لازم نرجعوا لهم. المشكله الكبيره اللي عندنا مشكله النقل والتنقل واليوم مهم جدا انه السيد الوالي يكون حارس على انه ما يبطل حد القرايه بسبب التنقل لكن نحب نقول له انه على القيله عندنا 5-6 معتمديات ناسها قاعدة تبطل في القراية في ولاد بنزرت غيان كو بعد المسافات وانو صغارها قاعدة تتعذب هو بطبيعتهم غاديك اجتماعيا مجواهم الكل ما تشجعش على القراية للأسف تاريخيا وشهادة نعرفوه لكن يزيد خويا كمل معاناة النقل رانا حالات يحكيون عليهم في الشتاء عمل هادي قلبك يوجعك معناتها على طفل صغير كيفاش يتلوح في وسط الكياس قال شنو الكار ما ندخلش لداخل وهو يجبد اكثر من 2-3 كيلومتر على سقيه وشتي تجبد فوق راسه باش يخلط مرنخ اصلا اللي يطلبونا ساعات مديره المدرسه ولا المعلمين يقول لك انا بعثناهم يروحوا على خاطر مش ظروف انسانيه باش ندخلوا يقرا وهو كيك منفخ معناتها لهنا اذا وعدنا كشركه نقل نلتزموا دونك مهم برشا اش قلت لك كل عنصر اليوم حاضر في الجلسه نتاع العوده المدرسيه عامل هادي راهو لازم مراقبه وحده وبلاتو وحده وان شاء الله نخلطوا نوضحوا فيه للناس عملياتي.
1: اكيد الحمد لله احنا صار باش نتبعوا كل فرق الاطراف اللي بعثنا ويبدو بدلوا موجود ونسالوهم ونمشي معاهم احنا هذا دورنا يعني اذاعه القرب حمزه احنا اذاعه القرب قرا برشا للمواطنين وكذا مواطنين وبالتنسيق مع السيد رئيس التحرير باش نكون انا تودينا في دعوات المصالح باش يكونوا عندك في برنامجك ويزيدوا يوضحوا اكثر ونطرحوا عليهم الاسئله.
0: شكرا عمل هادي يعطيك الصحه تحيه لعمل هادي بكوري كانت هذه موكبتو جلسه استعدادات الجلسه الاولانيه استعدادات كما نقول العوده المدرسيه علاش قلت اولي لانه برشا جلسات وان شاء الله تتنظم الامور بخصوص عودتنا المدرسيه مازلنا متواصلين معكم فلازم لازم نرجوكم بعد الاخبار. مرحبا بالجميع.
2: حتى كي كهرباء جديدة كليماتيزات وتوبسيون هذم الكل في ادريس واحدة بن سالم رنتال كار بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اودغام بن سالم رنتال كار تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر

0: الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك في السنة. انفولاين 27 908 060 وإلا 20 834 429.
1: الرفاهية تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمن في الطريق الثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 945 25 273 943. حير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين. ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
3: خاطر النجاح اعطى حرية الاختيار، اما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جان. اكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، اكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربى.

السنة زيدة رما نوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رما نوجين طالن فتح رما نوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رما نوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة لسنة دراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29-375-850.

0: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
1: أكسجين إف إم في كامل أنحاء العالم.
0: على www.radiooxygen.ta.
1: على www.radiooxygen.ta.
2: أكسجين إف إم.
3: أكسجين إف إم بالصوت العالي.
2: بالصوت العالي.
4: أخبار أكسجين إف إم.
5: مرحبا بكم في المواد الإخبارية على أكسجين إف إم. على الصعيد الجهوي يتواصل المهرجان الصيفي للكتاب في مطار اليوم العشية بداية من 6:30 بعرض الأطفال بعنوان خرافات لافونتين، وهي مناسبة متاحة للأطفال لمتابعة عرض ثري ومجاني سيقام في الساحة الخارجية للمكتبة العمومية محجوب العياري في مطار. ويتولى مجمع الكلبوسي للماء الصالح للشرب تزويد حوالي 425 عائلة بعدد من المناطق والعمادات في معتمدي تغزالة من ولاية بنزرت، حسب ما فات به رئيس المجمع كامل الجميعي للزميل خالد الهدي. وقال إنه المجمع سجل خلال الفترة الصيفية وخاصة في منطقة بوجرير من معتمدي تغزالة تذمرات من المتسكنين بسبب اضطراب التزود بالماء بالتزامن مع ارتفاع الاستهلاك، فما دفع عدد من المتسكنين للتزود من العيون الطبيعية الجبلية التي تمثل مورد مائي تقليدي تعاقبت على الاعتماد عليه أجيال من سكان منطقة بوجرير من معتمدي تغزالة. وأشار رئيس المجمع لأنه جزء من الإشكاليات كان مرتبط سابقا بسد القنوات بالشبكة القديمة، وقد تمت إزالة هذا الإشكال، غير أنه بعض النقائص المرتبطة بالقنوات والتجهيزات ما تزال تؤثر على انتظام التزود ببعض المناطق. وفي موضوع آخر، وفي بلاغة لوزارة التربية حول توجيه التلاميذ المرتقين إلى السنة السابعة من التعليم الأساسي في مفتتح السنة الدراسية 2026-2027، وين يتحصل التلاميذ المرتقين إلى السنة السابعة على بطاقة التوجيه من مدارسهم الأصلية نهار الجمعة 14 أوت الجاري من في مختلف المدارس الابتدائية بولاية بنزرت وعلى كامل تراب الجمهورية. وفي موضوع آخر، وفي إطار تقريب العلوم من العموم وتمكين المهتمين من متابعة ظاهرة الكسوف في أفضل الظروف، أعلنت مدينة العلوم عن تنظيم تظاهرة فلكية استثنائية في منطقة سيدي مشرق التابعة لمعتمدية سجنان من ولاية بنزرت غدوة 4/12. وفسرت مدينة العلوم اختيار هذا الموقع بتميزه بأفق غربي مفتوح بالكامل على البحر الأبيض المتوسط، مما يجعله أحد أفضل المواقع الوطنية لرصد ظاهرة الكسوف الجزئية. ويتضمن برنامج التظاهرة اللي باش تنطلق على الساعة 6:30 مساء غدوة 4/12 متابعة حية ومباشرة لمراحل الكسوف باستعمال تلسكوبات مجهزة بمرشحات شمسية خاصة لحماية العين، تليها محاضرة علمية في حدود الساعة 7:30 مساء بعنوان الكسوف الجزئي للشمس يوم 12/2026 لتقديم تفسير علمي لآلية الكسوف واستعراض الظواهر الفلكية القادمة. كما يشمل البرنامج اللي تنظمه مدينة العلوم في سيدي مشرق غدوة بداية من 8 متاع الليل فقرة سياحية نجمية لرصد السماء الليلية تتيح للمشاركين فرصة رصد كوكب الزهرة وبعض أجرام السماء العميقة، إلى جانب التعرف على أبرز الكوكبات والنجوم الظاهرة في سماء الصيف من مدينة سيدي مشرق. وعلى الصعيد الوطني، أدى رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد أمس الاثنين زيارة غير معلنة إلى ولاية جابس لمعاينة الوضع البيئي بالجهة والاطلاع على أبرز الإشكاليات المطروحة، وأكد أهمية إيجاد حلول عاجلة للمشاكل البيئية العالقة وخاصة منها مشكل التلوث. وشدد رئيس الجمهورية بالمناسبة على ضرورة التعاطي مع الوضع البيئي في جابس بما يضمن معالجة مصادر التلوث، ووضع حد للتداعيات المترتبة عنها عبر إيجاد حلول عاجلة وفعالة، إلى جانب العمل على معالجة الإشكالية الهيكلية على المدى البعيد. وتأتي زيارة رئيس الجمهورية في سياق متابعة رئاسة الجمهورية للملف البيئي في جابس الذي شهد خلال السنوات الأخيرة مطالبة شعبية بإنهاء التلوث الصناعي ولا سيما في محيط الوحدات التابعة للمجمع الكيميائي التونسي. وكان رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد قد كلف فريق عمل بإيجاد حلول عاجلة للوضع البيئي في جابس قبل أن يتسلم في جانفي 2026 التقرير النهائي للفريق وتوصياته، وأكد آنذاك الحرص على اتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة على المستويات الفنية والمالية والهيكلية لوضع حد لمصادر التلوث في جابس. مع الإشارة لأنه تعود أزمة التلوث في جابس بالخصوص إلى النشاط الصناعي المرتبط بتحويل الفوسفات وإنتاج الأسمدة والمواد الكيميائية وما رافقه على مدى عقود من انبعاثات وطرح مخلفات صناعية في المحيط البحري في جابس. وشدد بالمناسبة رئيس الجمهورية التونسية الأستاذ قيس سعيد على أن قضية البيئة والتلوث في تونس قضية وطنية، وأكد أنه لن يتم تشغيل الوحدة الملوثة بالمجمع الكيميائي بجابس، وباش يتم الاقتصار على تشغيل الوحدة التي تم إصلاحها بما يضمن لأهل جابس حقهم الطبيعي والمشروع في العيش في محيط سليم. وقال رئيس الجمهورية خلال الزيارة اللي أداها البارح إلى شاطئ السلام في مدينة جابس لمعاينة الوضع البيئي في جابس أنه ما حصل خلال السنة الماضية لا يجب أن يتكرر هذه السنة، وأكد أنه العمل المتواصل يوميا لمتابعة الأوضاع البيئية حتى تكون تونس خضراء ناصعة في كل مكان حسب ما جاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية اليوم الصباح. وقال رئيس الجمهورية أن الشعب التونسي يريد تفكيك الفساد والمحاسبة العادلة ومن حقه العيش في بيئة سليمة خالية من كل الأدران ومن جميع أشكال التلوث بمعناها الحقيقي والمجازي. وبين رئيس الجمهورية أن معالجة التلوث البيئي لم تعد تطرح باعتبارها شأنا جهويا يهم منطقة بعينها، وإنما باعتبارها جزءا من قضية وطنية تتصل بحق جميع التونسيين في بيئة سليمة وبتصرف في المنشآت العمومية وحماية الثروات الطبيعية. وفي موضوع آخر، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ صادر عنها اليوم 3/11 أوت أنه بالإمكان المشاركين في الدورة النهائية للتوجيه الجامعي الحصول على نتائجهم عبر خدمات الإرسالية القصيرة الأسماس، وهذا وقد تم الإعلان عن هذه النتائج عن طريق خدمة الإرسالية القصيرة أسماس اليوم 3/11 أوت 2026 بداية من نص نهار وعبر موقع التوجيه الجامعي غدوة 4/12. وقامت وحدة الحماية المدنية ب 154 تدخل للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشر اليوم الثلاثاء المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة الفيسبوك. وبلغ مجموع التدخلات اللي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة 6 صباحا من يوم 10 أوت إلى الساعة 6 صباحا من اليوم 11 أوت 628 تدخل، منها 154 تدخل للنجدة والإسعاف على الطرقات و106 تدخل للأطفال حرائق و343 تدخل في غير حوادث المرور. وفي موضوع آخر، قال وكيل الجمهورية في القصرين النصر العريبي أنه على إثر تداول مقطع فيديو يظهر سائقي الشاحنة تهريب وهم بصدد التدافع وأحدث الشغب في مدينة سبيبة من ولاية القصرين، أذنت النيابة العمومية بفتح بحث للكشف عن ملابسات الواقعة. وأضاف في تصريح إعلامي له أن الواقعة تعود إلى صباح يوم الأحد 9 أوت الجاري، حيث جد خلاف بين عدد من سواق الشاحنات على الحدود التونسية الجزائرية قبل أن يتطور الأمر إلى حد التدافع في مدينة سبيبة، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وجروح، ثم أثرها تم نقلهم إلى مستشفى القصرين لتلقي العلاج اللازم علما وأن حالتهم مستقرة. وأشار إلى أن الوحدة الأمنية قد تدخلت على عين المكان لاحتواء الوضع وبسط الأمن، وأكد أنه باش يتم تتبع كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة التي من شأنها أن تهدد أمن الأشخاص والممتلكات والسلم الاجتماعي. وعلى الصعيد الوطني، قضت محكمة الجنايات في دمشق غيابيا بإعدام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد، إضافة إلى ابن خاله عاطف نجيب، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب وانتهاكات بحق السوريين. وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأنه تهديد إيراني باستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاغتيال أدى إلى تنفيذ عملية استباقية خلال الشهر الماضي، سافر خلالها سرا من تركيا على متن طائرة عسكرية بديلة، بينما أعلن البيت الأبيض أنه كان على متن طائرة الرئاسة الرسمية. وقال مدير إدارة توجيه المعنوي بالجيش الليبي اللواء خالد المحجوب أن اغتيال مدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء فوزي المنصوري في بنغازي يمثل محاولة يائسة لتقويض الأمن وإثبات وجود الجماعات المسلحة. وعودة إلى شأن الوطني ولمحة عن التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، وين يتواصل الاستقرار كافة العوامل الجوية وتسجيل نسبة رطوبة مرتفعة جدا خاصة خلال ساعات الفجر، وتكون الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل وأثناء الليل بالجنوب، فيكون البحر متموج بمنطقة سيرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل التونسية. بينما تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 36 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 و 42 درجة ببقية جهة الجمهورية مع ظهور ريحة شهيلية. كانت هذه أخبار أكسجين FM، كل الأخبار وغيرها تلقاوها على الموقع الإلكتروني www.radiooxygen.in. وفي الختام يذكر فريق قسم الأخبار كافة السادة المستمعين من السواق إلى ضرورة عدم المجازفة وارتداء حزم الأمان لضمان طريق آمن للجميع. بسلامة وفي الأمان.
2: أكسجين FM، الإذاعة الأولى في إقليم الشمال. أكسجين FM بالصوت العالي على 90 ميجا هرتز و 104.5 ميجا هرتز. على أكسجين FM الصوت صوتكم وراي رايكم. أكسجين.

0: Radio Oxygène FM.
1: مش اكسجين جيبوا لي قائلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: لازم على
1: اكسجين افان. وسيماكم في لازم. مرحبا بالجميع، تحيه كبيره لكم من ما كنتوا تسمعوا فينا. كالعاده نحكيوا على التشكيات بخصوص الماء الصالح للشرب في عديد المناطق في الجمهوريه التونسيه. المره هذه نزوكم البلاصه حكينا عليها ومازلنا نحكيوا عليها في معتمديه منزل بورقيبه عماده قطنا. اثنين، عديد المناطق تشهد نقص في التزود بالماء الصالح للشرب. كي نحكيوا على أرياف بيرسولة، نشير هارون، نشير سودان، البلاط، بركان، جومة، الذكوانية، الدويرة، وعين السمارة، عديد المناطق. أيمن المحفوظي يحكينا اليوم بأكثر تفاصيل. أيمن، مساء النور، مرحبا.
2: مرحبا بك حمزة، أهلا وسهلا بك، تحية ليك وتحية إلى كل السادة المستمعين على موجات إذاعة بلجيكا فام.
1: حكينا اليوم المناطق ذوما الكل اللي يخصوا عبادة قبطنا اثنين، ومزلنا نعاودوا نحكيوا عليهم اليوم. يعني كل عادة تشكيات المواطنين مازالت متواصلة، ولا متساكنين مازالت متواصلة أيمن، ويبدو لي مازال ما فهميش صورة واضحة بالنسبة ليهم. معناتها
2: بالفعل يعني مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، ويعني وكثرة الطلب على الماء، ولا فهم إشكال كبير في الأرياف هذه نتاع عبادة قبطنا اثنين، نسميه ونقوله بيرسولا، هنشير سودان، وهنشير هارون، ومنطقة البلاط، تجمع سكني البلاط، وأيضا منطقة عين السمارة، ومنطقة بركان، ومنطقة جومة، إضافة إلى مناطق الكونية والدويرة ودوار بالخمسة والمعدة. يعني هذوما المناطق هذوما الموجودين يعني شرق مدينة منزل بورقيبة، واللي تبعين عماد قبط نازلين، واللي السنطر بتاعها أمهني. يعني مجموعة من الخزانات تاع الماء التابعين للسناد يعني يتزودوا من يعني يجي الماء من أمهني، وأمهني يوصلها الماء من منزل بورقيبة عن طريق يعني سد جومي. هذه اللي المعلومة اللي خذيناها. المشكلة فما برشا طلب على الماء. نشوف يعني أنت قداش من تجمع سكني يعني على هما صحيح تجمعات سكنية ريفية، لكن فيهم كثافات محترمة، يقولوا البلاط، يقولوا بيرسولة، هنشير هارون، يقولوا حتى الدويرة ولا الكونية، يعني فيهم كثافة سكنية محترمة. يعني فما برشا طلب على الماء، طقس سخون، ناس يعني تدوش، ناس تنظف، ناس تسيق، ناس فما طلب كبير. ليش المشكلة أنه الخزانات الموجودة اللي تابعين اللي زود بالماء
1: من حسني البلاصة بالله خاطر الريزو ساعات يخلي صوتك يقص، دونك رجع لي وين كنت باش نجمو نسمعوك بالقدا. ايه لا شوف لي بلاصة وين كنت اي
2: صافيه توا
1: اي او حتى الريزو نحسروا فيه مش مي برك اي بري
2: للاسف حمد الله غالب. كما قلت لك يعني الخزانات اللي تزود في قبطنا اثنين بالماء ما عادش تاتي بالحاجه، خزانه صغار، تجمعات سكنيه كبيره، وشاهدوا في الاونه الاخيره يعني كثافه سكنيه محترمه، يعني ولا فما طلب اكثر من العاده على الماء خاصه في الصيف، هذا يولي فما نقص فادح، يعني الخزانات ما عادش تاتي بالحاجه، وزيد فما اشكال واحد اخر هو القطاعات المتكرره للطريق الكهربائي. وكما أخذنا مصدر محلي مسؤول في معتمدية منزل بورقيبة بكري شوية قرروا التيار الكهربائي إلى حد اليوم قاعد يقص على الأرياف متاع منزل بورقيبة، شيء هذا يخلي يعني فما نقص في امتلاء الخزانات، ويخلي المياه في المنازل يتقط. بالحق راهو إشكال كبير، طقس سخون، طلب كبير على الماء، ناس تولي تعاني. يعني تصور أنت ناس تقعد بالثلاثة وبالأربع أيام يمشي ليش الماء في ديارها. نحكيه على أرياف منزل بورقيبة، مانيش نحكيه على أرياف نائية في مناطق بعيدة ياسر، يعني هام لهنا يعني من طا يعني 4 أو 5 كيلومترات، يقولوا أم هاني 6 كيلومترات على منزل بورقيبة، سودان وبيرسولة 8 كيلومترات على منزل بورقيبة، يعني ما همش بعاد ياسر. صافي حمزة
1: معاك.
2: يعني كما حكيت لك يعني اليوم ثم نقص كبير في التزود بالماء، ولذا يلزم الدولة تعمل استراتيجية، يعني سواء المجلس المحلي للتنمية بمنزل بورقيبة ولا السلطة المحلية زادة في منزل بورقيبة ولا السلطة الجهوية بمنزل بورقيبة، يعني تقوم بتوسعة مشروع تزويد أرياف قبطنا اثنين بالماء الصالح للشرب، يعني سواء يبني خزانات أكبر ولا يعني تكون الخزانات تفي بالحاجة، لأنه في أنت تسيب خزانة ماء لعدة مناطق ويكون الربط يعني برشا منازل يمكن هذوما يمكن فما يكون أكثر من 500 أو 600 عائلة عائلة في المناطق هذوما اللي سميتهم لك يكون أكثر من 600 عائلة. نتصور أنت الخزينة صغير ومهم طوع يعني يفكتي للمناطق الكل للمنازل الكل فهمتني ومع الطلب الكبير على الماء راهو باش يصير الإشكال وباش يصير النقص وخاصة يعني في الأول الأخيرة يعني فما مناطق ما كانش تتزود بالماء يعني يعني ضافت للمناطق هذوما يعني كما نقولوا بركان وجومة صغيرة يعني جومة اللي من هنا جومة اثنين هذوما ما كانوش يتزودوا بالماء يعني ربطوهم بالبنية السولات اللي تعقبتنا اثنين يعني كبرت البلاصة والخزانات ما عادش تفي بالحاجة ولذا ان شاء الله السلطات المعنيه يعني تشوف حل تشوف حل يعني في القريب على الاقل يعني الصيف هذا هو تعدى يعني ما عاد مزيان يعني ما بقى شهر اخر تقول انت تنقص درجه الحراره ويخرج الصيف مره واحده من هنا العام الجاي ان شاء الله يشوفوا استراتيجيه يشوفوا امكانيه لتغيير الخزانات او توسعتهم باش يعني تتزود الناس بالماء وما عادش نلقاو حتى اشكال يا حمزه لانه تصور انت ناس تبقى بالثلاثه بالاربعين بلاش ماء كيفاش تعيش كيفاش تدوش كيفاش تنظف كيفاش تغسل كيفاش بالحق يعني الماء هو في الخصم في الصيف هو منبع الحياه بلاش ماء تقف الناس الكل تصور انت وقت اللي يقص نهار ونهارين على المدن الكبيره تاكلوا بعضها والناس كل تدخل بعضها خلي هذوما يعني يعني يتزودوا مره في الاسبوع ولا مرتين في الاسبوع بالماء يعني لهنا لازم يشوفوا لهم حل في القريب يا حمزه.
1: شكرا ايمن يعطيك الصحه تحيه لكل اهالينا في قبطنا اثنين وريف المنطقة الكل في منزل بورقيبة نحكيو على بيرسولة نشير هارون نشير سودان البلاط بركان جومة كونية دويرة وعين سمارة وإن شاء الله في أقرب وقت تتفضل إشكالية بالنسبة للناس هذوما للأسف مازلنا كالعادة نتريتيو في مواضيع كيما هكا 2026 ونحكيو على ماء ناس باش تشرب منه مازلنا متواصلين معاكم في اللازم لازم 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا مرحبا بالجميع.
0: لازم على أكسجين أفاق.

0: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتوب من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتوب الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
1: أغلى فاتورة في فاتورتك هي فاتورة ستيك مالا شنو الحل؟ LNB Solar Company هي الحل اللي بنيديك لي بانو سولير نتاعهم يحول كل غيون سولير الطاقة باش يربحك في الفلوس يعني مصروفك أقل وطاقة أقوى إكيب كاملة تبعك وين ما أنت قبل وبعد الانستالاسيون وراك تتمتع بدوفي غراتوي وتنجم تخلص على 7 سنين من غير حتى أكونت مالا كلمنا على 98 145 705 وإلا 72 482 0171 وإلا مرحبا بيك سور بلاس في ماطر طريق تبرقة بجنب ستيك وإلا طريق وتيك زادة وفي كهان تونيس بجاوة من نوبة وبالنسبة للساحل في المنستير إيموبل صفتة وإلا طريق سوسة سقانس وفي الجنوب تحديدا جربة ميدون بعد رومبوا الحرية حمت السوق LNB Solar Company تنور لك حياتك.

0: Radio Oxygène FM.
1: Oxygène.
2: Oxygène.
3: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: لازم على أكسجين أفهم أكسجين أفهم
1: اخر اخبار باش نخدموا بيه في اللازم لازم لليوم، واخر ما نحكيه في اللازم لازم لليوم هو على برنامج الجوله الاولى للبطوله ذهاب للرابطه المحترفه الاولى لكره القدم. البرنامج اللي اعلنت عليه اليوم الرابطه التونسيه والرابطه الوطنيه لكره القدم المحترفه، نادي راضي بنزرتي باش يفتتح الموسم نتاعو نهار الاحد، نهار الاحد 23 اوت 2026 الاربعة ونص نتاع العشيه في ملعب 15 اكتوبر في بنزرت، ويستقبل النادي راضي بنزرتي الجناويه مستقبل رياضي بالمرسى. دونك زوز دفعات للمباريات، الدفعه الاولى باش تكون يوم السبت 22 اوت في مركب الهادي النايفر في باردو، الملعب التونسي في مواجهه السي اس اس في مواجهه نادي راضي الصفاقسي، في ملعب الطيب الأميري في صفاقس تقدم رياضي بساقية الدائر الوافد الجديد على الرابطة المحترفة الأولى في مواجهة شبيبة العمران، في ملعب بنقردان اتحاد بنقردان نادي حمام الأنف، ونستناو في الملعب أما الأقرب باش يكون أولمبي سوسة لأن وادي الأحوار مش مهيئ لاستقبال مقابلات الرابطة المحترفة الأولى، أما الحمام سوسة الوافد الجديد الآخر للرابطة المحترفة الأولى في مواجهة اتحاد الموسيري ديربي الساحل، مقابلات نهار لحد يكونوا الاربعة ونص، مقابلات نهار سبت بلوتون هلا حد زاد كيف كيف الاربعة ونص، هلا حد 23 اوت في الكنز اكتوبر سيابي الجناوية في ملعب حمادي العقربي في رادس، ترجي راضي تونسي النجم راضي الساحلي كلاسيكو البطولة في البلدي بالمتلوي نجم المتلوي نادي الافريقي، وفي مركب الرياضي بجرجيس كازوز ترجي راضي الجرجيسي في مواجهة اولمبي الباجي، ماتشات الكل الاربعة ونص، وافتتاح الموسم بطبيعة باش يكون برفع العلم وأداء النشيد الرسمي بالنسبة للفرق الكل. بارح زادة كيف كيف الكاف الكونفدرالية الأفريقية أعلنت على برنامج الأدوار التمهيدية للتشامبيونز ليج بالنسبة للفتيات، دونك الاتحاد الرياضي النسائي في تونس ممثل كرة قدم التونسية باش يبدأ نهار 1 سبتمبر مواجهة مسار اف سي مسار من مصر في زويت الأربعة متاع العشية، ومن بعد في مواجهة الفتح الرباطي المغربي نهار 4 سبتمبر في زويت الأربعة متاع العشية، ويختتم بمواجهة اف سي اقبو الجزائري في زويت الأربعة متاع العشية نهار 7 سبتمبر. دونك نذكر نهار 1 نهار 4 ونهار 7 سبتمبر مباريات الاتحاد النسائي الجمعية النسائية معناتها التونسية في تونس، باش تكون 1 سبتمبر كما قلنا ضد مسار المصري في زويتن الأربعة متاع العشية، فتح المغربي نهار 4 سبتمبر في زويتن الأربعة متاع العشية، وفي زويتن كيف كيف الأربعة متاع العشية نهار 7 سبتمبر في مواجهة اف سي اقبو الجزائري بالتوفيق لممثل كرة القدم التونسية واللي هو الجمعية النسائية بسوسة. تقريبا هذم الأخبار اللي نختموا بيهم أخبارنا الرياضية اللي نوصلوا بيهم لأخر لازم لليوم 31 10 80 90 باش تتفاعلوا معنا، تخليونا لي كومنتير على الباج متاعنا أكسجين تونيزي، تلقاو غدوة في موعد جديد كالعادة بارتي من الساعة، شيء طيب للجميع.

0: على 98 118 231.
1: حتى كي كهرباء جديده كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحده، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونه نهج البيئه بحذا بنك الزيتونه، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سياره فاخره وبافضل الاسعار، الخدمه الجوده والثقه. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرة طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميق ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000 وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
5: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا السبعة متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: تكري كهرباء جديدة، كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنف. انفو لاين 27 908 060 والا 20 834 429.
1: الرفاهية تبدا من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الانيقه والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزه فريجيدير كونجيلاتور في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
2: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
3: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفو لاين 29 375 850.

0: مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع ريح ليش بدهم فس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع
2: تقرا في بنزارت وما عرفتش تختار؟
3: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا أطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس لا فورماسيون فيت بور فو.
4: قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير أو العشاء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة المرقز الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية، مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
5: صناعي وتابع الضمان
6: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
5: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
6: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتية،
5: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
7: نحب احسن سوا واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي نتاع مايكير من خيره ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصه في التغذيه تسمعك وخبيره في البشره تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحه لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
8: سوبر ديستريغو اجنس اوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافين بوجو تونيزي. معني ابت سوبر ديستريغو سيارتك في ايادي امينه. مجموعه واسعه وكبيره من قطاع الغيار الاصليه بوجو، سيتروين، دي اس و اوبل. سوبر ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجين غارونتي على طول العام. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Niebet Sopa Distrigo et Rafko ou Bensi Halkarhabtiki Wedouk. Ou Maahom, Tinsa Shkawata. Sopa Distrigo, Avenue Habib Bourguiba.

0: داند هبره داند وكوتليت بولي وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماريني اسكالوب دو بولي ماريني تشيكن وينجز ماريني بروشيت دو بولي ماريني وزاده تلقاو عنا برجر بولي وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيتس سكالوب دو بولي باني تركي بولي دو فروماج هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت مرحبا بالناس الكل.
1: على بالك تبغني على بالي على
2: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
1: يا حلو
2: إلى خميس 13 أوت 2026 أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي و أوكسيجن أفام.
3: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رمانو جان؟
4: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رمانوجان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التاسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجان تعلن فتح رمانوجان 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. ها علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكهيك كهرباء جديدة كليماتيزي وتوت أوبسيون؟ هذم الكل في أدريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم لك رهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نوغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زياد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارافارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارافارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
5: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين، وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار، وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.
6: Oxygène.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

صيف على الموجة. يا مرحبا يا مرحبا، اهلا وسهلا. هذه هي صيف على الموجة من توا حتى للستة. تحية كبيرة كل حد يسمع فينا قاعد مع هذا الموجة على موجتنا. مرحبا بكم الناس الكل. دونك متواصلين معكم برشا فقرات، برشا اكتواليتي، برشا اخبار، كل شيء جديد تلقاوه معنا لحظة بلحظة في برنامجكم صيف على الموجة. دونك كل عادة والعودة نزوكم لا تعملوا تبحيرة في بحير مزيان برشا برشا في مختلف معتدية ولاية بنزرت والا مختلف زاد الولايات نتاع الجمهورية التونسية. نحكي فيستيفال، نمشي ونحكي ونزوكم لأبرز الحفلات والسهرات اللي تستنى فيكم سواء في مهرجان كارتاج، بنزرت، الحمامات، بقية المهرجانات الأخرى، صفاقس، صغير من المهرجانات نحكي عليهم بأكثر تفاصيل وبصفة ملمة أكثر بطبيعة الحال إلى جانب الأخبار الأكتواليتي العناوين وآخر ما فما. سينو معلومات على الطائر، الحماية المدنية قامت ب 628 تدخل خلال نهار واحد بركة، 628 تدخل خلال نهار واحد بركة. دونك هذا هو اللي قامت به الحماية المدنية. دونك قامت الحماية المدنية ب 154 تدخل للنجدة والإسعاف على الطرقات خلال 24 ساعة الماضية وفق ما نشروا اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة فيسبوك، وبلغ مجموع التدخلات اللي قام بها أعوان الديوان الوطني للحماية المدنية من الساعة 6 صباحا من يوم 10 أوت إلى الساعة 6 صباحا من نهار 11 أوت الجاري، 628 تدخل منها 154 تدخل للنجدة والإسعاف على الطرقات و106 تدخل لإطفاء الحرائق و343 تدخل في غير حوادث المرور. دونك هذه هي التدخلات نتاع الحماية المدنية. نحكي والحقيقة على رقم كبير كبير برشا، 628 في نهار واحد بركة. سيسر واحنا واحدة واحدة إن شاء الله طريق السلامة للجميع، نحاولوا ما نسرعوش بطبيعة الحال في الكياس برشا المجازفة الممنوعة ليه، إنه احنا بالحق نحاولوا نجريو بطريقة جنونية يهديكم ويفضلكم ويعيشكم. راه ماهوش معقول وماهوش مقبول، خسرنا نحكي وقت اللي انت تبدا تسوق في الكياس راه معك ارواح ناس معك. دونك بالحق نتحلو بالمسؤوليه، يفضلنا ويعيشنا، خاطر هذا هو اللي نراو فيه تقريبا في كل صائفه. الفيتيس معناها فوق العاده في ضواحي ومناطق معناها سكنيه مهوله بالسكان، تلقاه يجري في سرعه جنونيه زاد كيف كيف السكوادات بلتو كيف كيف زاد الموتورات اللي تسايب معناها في صوت معناها يقلق برشا متسكنين. فما ناس كبار في العمر تسحق انها ترتاح، فما ناس حبالة، فما صغار يتفجعوا، فهذا راه ماهوش مقبول وماهوش معقول بالكل نشوفوه في عادات اليومية بتاعنا. يفضلنا ويعيشنا، نحاولوا انو احنا نحيو العادات السلبية هذه، راهو العادات هذه راهي تعكس السلوك متاع الشخص والتربية متاعه والأخلاق متاعه. فما نحبوش الراو في الشارع الناس تدعي بالشر على حد فجحهم في الكياس، حد دوبل عليهم، حد كان باش يتسبب في حادث قاتل، حد لوح الزبلة في بلاصة ماهيش معناها مسموح لها انه يلقي فيها الفضلات، حد مشي للبحر وخلى الفضلات غديكة وكأنه يستنى في شكون باش يهزها، اخكو ما فما حتى حد باش يهزها، راهو اللي باش يهزها راهو انسان كيفك كيفو، يخدم تعب شقي. فمش معقول بالحق بالفاصون هذه نتعاملوا مع البحر الجميل، نتعاملوا مع الغابات الجميله، نتعاملوا مع الكياس نتاعنا. راهو نظافه صحيح لازم فما اعوان بلديه هما اللي يرفعوا الفضلات في اوقات معينه، ولكن راهو هذا جزء من العقليه نتاعنا. وقت اللي نحنا ما عادش نلوحوا الفضلات ونحترموا البلاصه، نحترموا المكان اي مكان، راو باش نقصوا من الظواهر نتاع التلوث هذه، وماش باش نشوفوا التلوث موجود في كل حي سكني. دارت برشا فيديوهات من عند مواطنين يصوروا كيفاش شكون معناها يخلي معناها علب بلاستيكيه كبيره الحجم يخليها في الشط، يخلي معناها حاجات كبيره برشا معناها معناها متخمم شكون اللي باش يجي بعدك باش ينظف الاوساخ هذيك. فلازم مهم برشا انه احنا نتحلاو بالمسؤوليه، لانه هذه دورنا الناس الكل، وهذه اقل حاجه نجم نعملوها في البيئه الجميله اللي احتضنتنا واللي عدينا فيها وقت مزيان ومشينا عائلات عدينا وقت جميل برشا. والنظافه راهي عقليه
ومؤسف برشا وحنا نشوفوا هالممارسات هذيا. سينو الحقيقة أنا عندي ديديكاس تخي تخي سبيسيال اليوم باش نشاركوا معاكم فرحتنا احنا في إذاعة أكسجين أفام، وزادة كيف إن شاء الله أنتم ديما فرحانين. اليوم عقد قران زميلتنا مرام الهذلي، إن شاء الله ألف ألف مبروك مرومة، إن شاء الله ربي يفرحك، إن شاء الله ربي يهنيك، إن شاء الله ربي يسعدك، إن شاء الله ربي يعطيك كل شيء فيها الخير. شهدك ألف ألف مبروك مرام الهذلي وزوجها بهان، إن شاء الله ربي يهنيكم ويسعدكم يا رب العالمين، ونشوفكم يا ربي فرحانين ومتهنين في عشة الزوجية. فرحة كبيرة برشا أشوف فيها أولادي ذا أكسجين أفام بعرس زميلتنا مرام الهذلي، إن شاء الله العقبة لكم يا ربي في الأفراح والمسرات. وانتم زادة دي كسرة وتي يشملكم، إذا كان انتم باش تعرسوا، إذا كان انتم تحضروا لعرسكم، إذا كان انتم عرست، إن شاء الله يا ربي ربي يهنيكم ويسعدكم. ذا لقيقة باسمي أنا وباسم ليكي في الكل في ذا أكسجين أفام، شيخ فتح الباي، عزيز، عبير، إلياس، أنا. دوك نحب نقول لك مرام إن شاء الله ألف ألف مبروك.

0: ربي يهنيك مرومة، إن شاء الله ربي يسعدك ويفرحك، إن شاء الله زادها أنتوما ربي يفرحكم ويسعدكم الناس الكل. نعرفوا الصيف، الصيف موسم متاع الأعراس، متاع الحفلات، متاع المواسم، متاع اللمات، دونك إن شاء الله يا ربي ديما ديما ملمومين في الخير أنتوما وعائلتكم والعزيز عليكم، إن شاء الله يا ربي ديما يعد عليكم الفرحة والسعادة. زاد راهو الأشهر متاع الخريف برشا نشوفوا بالله حقيقة فيها تصير عقد القران وتصير الزواج فيها، راه مش بالصيف هكا، وزاد حتى جماعة الخريف ما نسيناكم زاد حتى جماعة الشتاء، دونك إن شاء الله ربي يهنيكم الناس الكل. أكيد فما شكون يحضروا في عرسهم في سبتمبر أكتوبر نوفمبر، دونك إن شاء الله ربي يهنيكم الناس الكل زاد كيف كيف في الشتاء، إن شاء الله ربي يهني الجميع، إن شاء الله ديما الأفراح والمسرات موجودة في كل عائلة تونسية. والحقيقة محلاهم عاداتنا وتقاليدنا في الأعراس معناها التونسية ياسر ياسر محلاهم، وقديش بالحق نحبوا ديما نحافظوا على العادات والتقاليد، والشباب هذايا والجيل الجديد هذايا قاعد ديما يحاول يحافظ على العادات والتقاليد متاعنا في الأعراس والمناسبات والأفراح، دونك مهم برشا، وإن شاء الله ديما يا ربي نكونوا ديما فرحانين ومحافظين على عاداتنا وتقاليدنا. يلا لحظات نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لولاية بنزرت وما جاورها، تقبل الله صلاة الجميع.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العصر، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، متواصلين معكم في برنامجكم صيف على الموجة. باش نحكيو على إنجاز عظيم عظيم برشا حققته تونس، دونك تونس في المرتبة الثانية عربيا في الشطرنج، وين تألق المنتخب التونسي في البطولة العربية للشطرنج اللي تقامت في مصر. دونك تفاصيل أكثر على التألق هذا باش نتعرفوا عليها مع رئيسة وفد البطولة العربية للشطرنج بالقاهرة وئام الحمداني. أهلا وسهلا، مرحبا بك يا وئام.
3: عسلامة، مرحبا بكم، يعطيكم الصحة على الاستضافة.
2: مرحبا بك، نورتنا ونورتونا بهاللقب هذا. دونك تونس في المرتبة الثانية عربيا في الشطرنج.
3: في المرتبة الثانية عربيا في الشطرنج، يعني هذه حاجة تفرح برشا وتخلي الواحد يكون فخور برشا.
2: جست وي ام يفضلك تقعدي في بلاصه فيها ريزو خاطر الصوت متقطع شويه، دونك خليلك الوقت تركح لي بلاصه الريزو لطائن. وانا نفسر زاده ونعاود نذكر السادة المستمعين باللقب الهايل الحقيقه واللي فرح اللي حققتوه. دونك تونس في المرتبه الثانيه عربيا في الشطرنج اللي تقامت المسابقه هذه في مصر. دونك معنا ضيفتنا وي ام الحمداني رئيسه وفد البطوله العربيه باش تحكينا على المشاركه وعلى هالتشريف هذايا اللي صار، لأنه الحقيقة ربما رياضة الشطرنج ماهيش معروفة برشا، ماهيش ماخذة حظها برشا ربما في تونس. دونك كحديث كيما هكايا ربما يعاود يشجع اليوم الناشئة والناس المغرومين بالشطرنج انها تعاود تنكب وتعاود تتعلم أكثر، خاطر اليوم مهم برشا لعبة الشطرنج. دونك تعاود ترجع لنا ويام، دونك فسر لنا شوية المشاركة، كيفاش كانت الأجواء في مصر؟
3: عايشك، يعطيك الصحة، شكرا ساعة أول حاجة على الفرصة هذه اللي خليتنا نحكي فيها.
2: مرحبا.
3: شوية على المشاركة التونسية في البطولة العربية للشطرنج اللي كانت في جمهورية مصر العربية من 28 جويلية ل 5 أوت 2026. بالطبيعة أنا فرحانة برشا باش نكون معاكم نشارك السادة المستمعين أجواء البطولة والنتيجة اللي حققناها، يعني حققتها تونس وكل اللي أتناه مع صغيراتنا وأفطالنا في المشاركة هذه. يعني بداية بالحق البطولة كانت مشاركة عربية كبيرة برشا، منافسة كانت قوية برشا، كانت مشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعب،
2: يعني أحرزت اللقب بصعوبة.
3: أي بالضبط، ما كانت سهلة. الحقيقة صغيرة تعبوا بالقدي بالقدي، وكانت كان البيوت متاعهم إنهم معناه يتوجوا، الحمد لله. يعني تونس توجت،
2: وقاعدين نشوفوا في التصاور والصغيرات وهم رافعين العلم تونس دونك في قلب مصر. يكمل لنا معناها المشاركة ما كانتش سهلة بالنسبة للصغيرات.
3: ما كانتش سهلة، كانت منافسة فيها، كان فيها معناتها ضغط كبير، خاصة كي تشوف ساعات لعبك اختر في مباراة بعد تعب كبير وبعد ماذا به يربح المباراة اللي من بعدها. يعني كلهم كانوا يلعب على المرتبة الأولى، يعني
2: ربما يزيد ستريس على ستريس. بالتقريب قديش من دولة عربية كانت مشاركة معكم؟
3: 16 دولة عربية كانت مشاركة.
2: تخيل
3: كانت الثانية بعد مصر، يعني عربيا الحمد لله، حاجة خلينا فرحانين ومفخورين برشا بالتألق هذا، يعني تاع الشطرنج التونسي. وهذا يعكس معناه المستوى بالحق الفني المتميز لمنتخبنا الوطني. وبطبيعة ما ننساش الجهود الكبيرة اللي بذلتها الإدارات الفنية والإدارية، يعني كل من ساهم في إعداد وتكوين هذا الجيل، يعني من وزارة شباب الرياضة للجامعة التونسية للشطرنج وكل إداراتها. يعني
2: هو معناها التيتر هذا ولا الركور اللي انتم حققتوه في مصر وما هوش من فراغ، باكيد فما ايكيب كامله تخدم وتعبت معناها وحضرت معاكم وئام.
3: اكيد، وزيدا ما ننساش الاولياء، خاطر ورا كل لاعب فما ولي تعبوا معاه. زيدا بصراحه نحب نشكرهم برشا الاولياء هذوم، خاطر تعبين برشا مع صغيراتهم ويحبوا يوصلوا صغيراتهم مستوى يعني معين. بصراحه يعطيهم الصحه ويعطيهم الصحه كل الاطارات. وزيدا الغازي البطوله كانت في اجواء ممتازه على الاخر، يعني نشكروا يعني الاتحاد المصري للشطرنج اللي نظم البطولة هذه. كان كل شيء ممتاز وكان كل شيء في أجواء يعني رائعة خلت الصغيرات معناها هكا عندهم هكا تحفيز انهم يكونوا في المراتب الاولى. أي. الحمد لله.
2: بصفه عامه هي رياضه ولعبه الشطرنج في تونس معناها كيفاش الواقع نتاعها؟ خاطر انا حكيت شويه بكري قلت ربما ماهيش ماخذه حظها اكثر ولا ماهيش ماخذه تشجيع. كيفاش انت تنجم توصف من قلب الميدان
3: بالضبط؟ هي معناها ما نحكيش عليها برشا. مي راهو الشطرنج موجود في الجمهوريه التونسيه الكل يعني كل ولايه تلقى فيها عديد من الجمعيات. كعليش ماذا بينا توا الصغيرات هكا يلتحقوا بالجمعيات اللي مغروم بطبيعه الشطرنج خاطر لعبه ممتازه جدا.
2: أيه.
3: وتتسمى يعني في تونس في المرتبه الثانيه بعد كره القدم من خلال المتوجين يعني. قاعدين رانا ننشو قاعدين نتوجوا بالقضية على المستوى العربي والدولي. أيه. كناش اول مره هذه.
2: أيه.
3: يعني فهمت
2: هو لعبه هي لعبه ذهنيه معناها محلاها حتى الصغيرات اللي كانوا يتعودوا عليها اليوم يولي صغير معناها ذكيت واللي عنده سرعه البديهه دونك هذه حاجات حتى في صالح معناها الصغيرات اليوم اذا كان الاولياء يحبوا يكونوا صغيراتهم
3: بالضبط تتعلم الصبر يخلي الصغير يركز بالقدا ويخمم برشا قبل ما يعمل اي نقله يعني.
2: أيه.
3: وتعلموا هكا يقعدوا بالسويه يلعبوا هم يعني فريمون حاجه بيه على الاخر
2: بالسويه تخي بيان تخي بيان. خلينا نعرفوا الوجهه القادمه ان شاء الله نتاعكم دونك بعد ما شاركتوا في بطوله العرب للشطرنج للناشئين ولا الشباب في مصر دونك ان شاء الله الوجهه القادمه كيفاش
3: ان شاء الله؟ طبعا انا معناها مازال ما فهمتش
2: اها الصوت
3: في ديسمبر ان شاء الله احنا في مجموعه في تونس ان شاء الله
2: دونك ما كناش نسمعوا فيك يا وي ام بويسكو خاطر الصوت عاود دخدش دونك تعاود تقول لنا وين الوجهه ان شاء الله.
3: قلت لك ان شاء الله احنا عندنا بطوله للرجال والسيدات ان شاء الله للشطرنج باش ننظموها احنا في تونس ان شاء الله في ديسمبر 2026 يعني
2: قدرت ربي نتمنى لكم التوفيق ليك انت ليكيب الكل ونورتنا. ميرسي بوكو يعطيك الصحه
3: يعيشك يعطيكم الصحه
2: ميرسي
3: كتشجع في الرياضات الفرديه
2: الصحه يعيشك يا لاله ميرسي بوكو نورتنا. شكر كبير ليك وي ام الحمداني رئيسه وفد البطوله العربيه للشطرنج بالقاهره. وي ام قالت نقطه مهمه برشا قالت انه رياضه الشطرنج ماش ماخذه حظها في تونس مهم برشا واليوم الاولياء يشاركوا صغيراتهم في رياضه الشطرنج كما قالت وي ام تعلمهم الصبر تعلمهم الثقه برواحهم تعلمهم انهم يركزوا مليح مليح دونك رياضه ذهنيه مهمه برشا ولعبه ذهنيه مهمه من الواجب ان تكون عند الصغيرات نتاعنا اليوم ويمارسوها برشا محبه. هاكم شفتوا معناها تونس المرتبه الثانيه على المستوى العربي والعالم العربي في رياضه الشطرنج. شكرا لكم على الاستماع وقدوا معنا راجعين ومتواصلين في برنامجكم صيف على الموجة.
1: صيف على الموجة
4: صيف على الموجة
1: الموجة موجتك صيف على الموجة.
5: مش اكسجين جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني انقطع عني وتاه مني جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح تجبد انفس اكسجين ونرجع ريح تجبد انفس اكسجين ونرجع

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
1: يا ويلك توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى.
0: السابق 15 أوت 2026.

0: تذاكر 25 دينار و 35 دينار للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام. أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم، أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 232 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك، اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل السونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار بشي زين لهالدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: الغنية هذه تبكيني برشا. آه يا ربي سيدي.
4: لا ديفا أمينة فاخت في مهرجان بنزرت الدولي. الثلاثاء 11 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. أمينة فاخت. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com.

مهرجان بنزرت الدولي برعاية أورانج، تونيسيتي، ليلا وأكسجين أفام.

0: Radio Oxygène FM.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة. الموجة موجتك، صيف على الموجة.
2: 15 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا، صيف على الموجة، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات، مرحبا بكل حد قاعد يسمع فينا طاو معد الموجتو على موجتنا، مرحبا بكم، تحية كبيرة لكم انتم الناس الكل كل عادة والعايد في فقرة رفرشين ديما معودينكم وحنا نقترح عليكم تبحيرة جميلة برشا في بحر من بحورات ولاية بنزرت اللي مش نهزوكم لمعتمدية غاية في الروعة غاية في الجمال. الحقيقة تعتبر الوجهة رقم واحد أو من بين الوجهات الحقيقة اللي تحتل الصدارة على مستوى معتمدية ولاية بنزرت. دونك الوجهة هذه وجهة جميلة برشا. دونك اش نحكيه على غار الملح. اي نعم، كي نحكيكم على غار الملح تفهموا انه الحديث الكل باش يكون منصب على معتمدية غار الملح، على بحر غار الملح، على جمال بحر غار الملح. دونك بحر الحقيقة مزيان برشا، برشا ناس يمشيوا للبحر متاع غار الملح، برشا ناس يعديوا حتى خلاعة في غار الملح وين يكريوا ديار غاديكا ويقعدوا بحذا غار الملح. دونك الموقع متاع بحر متاعنا لليوم غار الملح شمال تونس، دونك المنطقة تطل مباشرة على البحر الأبيض المتوسط. الحقيقة غار الملح يعتبر من أشهر الشواطئ غادي في غار الملح تحديدا البرت، هو مصنف كشاطئ وله تقييمات جيدة من عند الزوار. دونك المياه متاعو الحقيقة تتميز بأنها مياه صافية، ألوان زرقاء جميلة، الرمال متاعو جميلة برشا وذهبية، وشريط ساحلي محاط بالطبيعة والتيرال والخضار متاع المنطقة بصفة عامة. الحقيقة المكان مميز جغرافيا لأنه موجود بين البحر والبحيرة الكبيرة متاع غار الملح وقريب من مصب مجردة. دونك زادة كيف المنطقة عندها تاريخ كبير برشا، معتمدية غار الملح عندها تاريخ عظيم برشا. دونك غار الملح كانت مستوطنة وميناء مهم منذ العصور الفينيقية وبعدها أصبحت عندها أهمية بحرية في عهد أحمد بي. تلقى زاد الميناء القديم الأبراج التاريخية، زاد كيف نلقاو الحدائق الأثرية في المنطقة، يعني نلقاو حاجات جميلة برشا في غار الملح. نجمو غاديكا نستكشفو التاريخ، نجمو غاديكا نستكشفو جمال المنطقة. دونك الخضار متاع الأشجار الزرقاء متاع البحر هذا الكل كيف تلموا في بلاصة واحدة تنجم تكون اسمها كان غار الملح. وجهة جميلة برشا، وبعد الحرائق اللي صارت الحقيقة شفنا هكا شوية الأثر متاع الحرائق اللي صارت، ولكن بعدها صارت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي من عند برشا مؤثرين انهم يعاودوا يخضروها ويشجروها ويرجعوها جميلة وجميلة برشا معتمدية غار الملح، وقادرين على ذلك لأنه وقت اللي تتكاتف الجهود يد مع يد ناس الكل بحول الله معناها يرجعوا غار الملح جميلة برشا كيف ما كانت قبل وأكثر. دونك هذه إن شاء الله البحر متاعنا لليوم، وجهتنا كانت غار الملح، جمال بحر غار الملح. دونك إذا كان انتم تخمموا وين باش تمشي وتعملوا التبحيرة متاعكم نقترحوا عليكم اليوم بحر غار الملح. سينا متواصل معكم في برنامجكم صيف على الموجة، مازالت الأخبار، مازالت العناوين، وخاصة زادة مازلنا معكم في فيستيفال بعد شوية باش نكتشفوا أنا هي الحفلة متاعنا لليوم وأنا هي زادة كيف الحفلات القادمة في مختلف المهرجانات هذي الكل وأكثر باش نتعرف عليه في فقرتكم فيستيفال. معليكم كان تحضوا الموج علينا وتسمعونا، ابقوا معنا، رجعنا متواصلين.
1: صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.
3: أكسجين.

0: فيهاش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: تقرأ في بنزارت وما عرفتش تختار؟
1: أنا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلوس، خبرة 31 سنة بالباك ولا بلاش. انفو بلوس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبة في سوق الشغل. انفو بلوس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس اون ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهادة مناظرة ومعترف بها من قبل الدولة، مستقبل مضمون. ما لفش تستنى، إجا بحذنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72 435 403 وإلا على 26

0: 90 وإلا 24 407 252.
1: اصنيع يتابع الضمان
2: مع تبي ام مغراوي تهنى وتمان.
1: مع تبي ام مغراوي تهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان. اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك. وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش غياج فيغ بلا بلكسي جلاس موتور ميكانيزم ريدو جوب كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
2: تبي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
1: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
3: نحب احسن اسواق واعز ما فما في لي زيكرون واغلى كومبليمون اليمونتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقه ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقه. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
0: Sopa Distrigo, agence officielle Distrigo du groupe Staffin Peugeot Tunisie. Mani ebet Sopa Distrigo, sayartek fi ayedi amina. Majmou awes aw kibira men qital ghial asliya. Peugeot, Citroën, DS ou Opel. Sopa Distrigo, toafrelkom large gamme de pièces de rechange 100% d'origine, garantie à la tour de l'an. Promotion et rapidité de livraison partout en Tunisie. Ni ebet Sopa Distrigo, irafqou, ou bensiha lkarhabtek iwaddouk. Ou ma'ahom, tinsa shqa wata. سوبا ديستريغو افنيو حبيب بورقيبه راس الجبل. انفولاين 70 146 598 والا 98 136 449. تشمو تكلمونا زاده على 98 136 448 والا 27 957 623.
4: مسرعتنا تحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرمي. تلقاوها في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتليت بولي. وكما تلقاو عنا زاده برشا فاريتي في جام ماغيني، سكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزاد تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع الباني الصغيرات اللي فيها نوغيتس، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيره مزرعه القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
5: على بالي اكتب غني على بالي.
6: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهره الحدث مع الفنان العربي نجم الاغنيه اللبنانيه آدم.
5: يا حلو
6: الخميس 13 اوت 2026. اسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعايه ليلا اورانج تونيسيتي و اوكسيجين افام.
7: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى في رامانو جان؟
8: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته الرمانوجين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته يكمل في رمانوجين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رمانوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رمانوجين تعلن فتح رمانوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027

صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة. مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. الخمسة وخمسة واربعين دقيقة دونك كما وعدناكم باش نحكيو على فيستيفال، باش نحكيو على السهرات والحفلات. اليوم تستنى فيكم سهرية تخي سبيسيال، نحكيو على سهرية أمينة فاخت على الركح مهرجان بنزرت الدولي. الناس اللي زارتها عام ناول واللي مشت لها ودخلت لها عام ناول، وبقية السهرات اللي حياتهم في مهرجان بنزرت الدولي على ركح مهرجان كارتاج وغيره، الناس كل تعرف بالحق الحضور متاع أمينة فاخت على ركح مهرجان بنزرت الدولي ومختلف المهرجانات. أمينة اللي يحبوها جمهورها ويحبوا السيل متاعها، يحبوا الخدمة متاعها على الركح، يحبوا الهبلة متاعها بلتو، يحبوها بكلها. دونك برشا يحبوا أمينة فاخت وبرشا يقصوا الأمينة فاخت، مي بار كونتر برشا ناس اليوم الحقيقة يستناو في العرض ويستناو فيها، خاطر هي زادة بالإضافة باش تكون موجودة على ركح مهرجان كارتاج الدولي. أمينة فاخت شفنا لها فيديوهات وهي قاعدة تحضر لجولاتها الصيفية على ركح مهرجان بنزرت الدولي، زادة كيف كيف عندها حفلة على ركح مهرجان كارتاج اللي بيش تكون حاضر زادة كيف كيف أمينة فاخت وتقابل جمهورها على ركح مهرجان كارتاج، جمهورها اللي توحش برشا أمينة ويحب أمينة. دونك إن شاء الله بيش هتكون حاضرة زادة في مهرجان بنزرت الدولي نهار 17 أوت 2026. أمينة فاخت باش تكون حاضرة في على ركح مهرجان كارتاج، باش تحيي حفل كبير على ركح مهرجان كارتاج ومسرح كارتاج الأثري ضمن فعاليات الدورة 60 لمهرجان كارتاج. دونك سعر التذاكر تتراوح بين 40 و100 دينار. موعد الحفلة 17 أوت ضمن سهرات الأسبوع الأخير لمهرجان كارتاج. ديو كارتاج وبنزرت تقريبا الزوز قاعدين يمشي في نفس الخط، دونك زوز يحضروا للاختتام، دونك ما بقاش برشا حفلات على مستوى مهرجان بنزرت. دونك ان شاء الله باش تلقاو اليوم أمينة فاخت، نهار 13 باش تلقاو آدم على ركح مهرجان بنزرت الدولي، نهار 15 لطفي وشناق العملاق، نهار 17 كازو فنان الراب، ونهار 18 الاختتام مع فنان العربي والتونسي صابر أرباعي، أمير الطرب كما هكا يحبوا يسميوه الجمهور متاعه والناس اللي يحبوه. دونك فوالا، اليوم تستنى فيكم حفلة مزيانة برشا على ركح مهرجان بنزرت. أمينة فاخت تغني لبنزرت اليوم. سينو زادة كيف كيف باش نحكيو على حفلة أخرى، آدم اللي سولد أوت في مهرجان حمامات الدولي تقريبا منذ طرح التذاكر، نحكيه على وقت اللي تم طرحها في 28 جوان بالتقريبة. دونك صار الطرح متاع التذاكر سولد اوت بعد معناها هكا وقت قليل شوية من اللي حتى صار الحديث على حفلة آدم في على ركح مهرجان الحمامات الدولي. دونك مهرجان الحمامات الدولي دورة 60 اليوم 11 اوت عندكم سهرية آدم، وآدم يغني قدام شبابيك مغلقة. دونك الحفلة اللي سنو فيها برشا عشاق آدم، وإن شاء الله باش يغني نهار 13 أوت عيد المرأة التونسية على ركح مهرجان بنزرت الدولي. دونك سنة فيكم برشا جو جميل برشا. دونك هذه هي تقريبا أبرز الحفلات اللي تستنى في جمهور مهرجان بنزرت الدولي، زادة كيف كيف مهرجان كارتاج 2026، زادة الحقيقة شارف كما قلنا على الانتهاء، لأنه الانتهاء باش يكون إن شاء الله نهار 19 برمجة ثرية وثرية برشا شفناها في مهرجان كارتاج الدولي. دونك شارف على الانتهاء المهرجان متاع كارتاج، اليوم يعمل في العام هذا يعمل 60 سنة مهرجان كارتاج الدولي اللي يتواصل من 16 حتى 19 أوت. نعطيكم المواعيد بالنسبة لمهرجان كارتاج، دونك اليوم تلقاو فولكلور دو موند نهار 13 أوت تلقاونا بها كراولي، 15 أوت الموعد المنتظر إليسا، 17 أوت تلقاو أمينة فاخت، و 19 أوت الاختتام ماجد الرومي. دونك هذه هي أبرز السهرات اللي مازالت في مهرجان كارتاج الدولي. سينو بنزرت كما ذكرناكم وقلنا لكم اليوم أمينة، نهار 13 آدم، 15 لطفي وشناق، 17 كازو، و 19 صابر
الرباعي. شكرا لكم على الاستماع، ميرسي بوكو لكل اللي سمعتنا وتابعتنا في برنامجنا صيف على الموجة. شكرا لكم على الاستماع، ميرسي بوكو شيخ فتح البي في استقبال مكالمتكم الهاتفية، محمد أمين عزيزي ميرسي بوكو، العبير في الإخراج والإخراج الرقمي، إلياس في الإخراج، ميرسي بوكو لكل اللي رافقتني اليوم. أجمل تحيات عوض فلعوني، إن شاء الله نتقابلوا غدوة في موعد جديد من برنامجكم صيف على الموجة. باي باي في الأمان. صيف على الموجة، صيف على الموجة، الموجة موجتك، صيف على الموجة.

مش اكسجين، جيبوا لي قائلة اكسجين، الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع، ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: امشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم اقوى من اي وقت اخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي. انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
2: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك راهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
3: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، فلقا من الباني للصغيرات نيغيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفاق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
4: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
5: وجهي تحرق بالشمس واللي تاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولا وشطر بشطر.
4: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
5: اما ديما نحتار شنو ناخو.
4: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
5: ايكرون سولير ب 19900؟
4: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه الجافه والدهنيه وللكبار والصغار زيدا.
5: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
4: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 00 00، وتبع الباج انستغرام فيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
6: حاير في الالوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
7: أوكسيجين FM تقدم لكم سيف صني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و9:30 متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلى كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تكري كهرباء جديدة؟ كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحل بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم لك رهب على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والأصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادا. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أندين، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادا لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، واللي تاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون ولا وشتر بشتر.
3: يا زعاد، هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمان. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا علي 22 908 708، كلمونا علي 22 908 708.
5: أوكسيجين أف أم تقدم لكم سيفسني مع السيرك الإيطالي سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزر. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين، وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار، وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

0: تقرا في بنزارت وما عرفتش تختار؟
1: انا نقول لك ماكش باش تلقى خير من انفو بلس، خبره 31 سنه بالباك ولا بلاش. انفو بلس توفر لك دي ديبلوم هومولوجي في عديد الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل. انفو بلس فوز اوفر دي بي تي بي اي دي بي تي اس او ملتي ميديا، انفورماتيك دو جيستيون، كونتابيليتي، كوميرس انترناسيونال، ديكوراسيون اي ديزاين انتيريور، فورماليتي دوانيير. شهاده مناظره ومعترف بها من قبل الدوله، مستقبل مضمون. ما نفش تستنى، إجا بحثنا في 22 نهز ابن خلدون بنزرت. ننصحوك ونوجهوك وتشوف الفرق بعينيك. ملا اطلبنا على 72-435-403 وإلا على 26-435-403. انفو بلوس، لا فورماسيون فيت بور فو. قصد ربي وناوي على هنا وتخمم في التصدير ولا شيء، وزاليس ماركت يهنيك ويفرح بيك ويعاونك على مصروف العرس ويسهلها عليك. في وزاليس ماركت تلقاو الهبرة 37 دينار و900، الكرومة ب 32 دينار و900، الفكرة ب 35 دينار و900، أما الصدرة، المرقز، الهومبرجر والبروشيت الكل على 28 دينار و900. مالا كانك بالحق ناوي على هنا، ريزيرفي توا واعمل أفار بالفم والملاي. وزاليس ماركت مدخل العالية. مالا كلمونا على 22-712-499 وإلا 24-407-252.
2: اصنيعي وتابع الضمان
3: مع TPM مغراوي اتهنى وتمان.
2: مع TPM مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان، خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، توال دو روفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: TPM مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26-26-27-49 ولا على 92-93-15-44. TPM مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
0: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمون أليمونتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفولاين 57-039-00.
4: سوباد ديستريغو، أجنس أوفيسيال ديستريغو دو جروب ستافيم بوجو تونيزي. معني أبد سوباد ديستريغو، سيارتك في أيدي أمينة. مجموعة واسعة وكبيرة من قطاع الغيار الأصلية بوجو، سيتروين، دي اس وابي. سوباد ديستريغو توفر لكم لارج جام دو بيس دو روشانج 100% دوريجي غارانتي على طول العام. بروموسيون رابيديتي دو ليفريزون بارتو ان تونيزي. نيابة سوباد ديستريغو يرافقو وبنصيحة لكرهبتك يودوك، ومعاهم تنسى الشقا والتعب. سوباد ديستريغو افني حبيب بورقيبة راس الجبل. انفو لاين 70-146-598 وإلا 98-136-449. تشمو تكلمونا زادة على 98-136-448 وإلا 27-957-623.
5: مزرعتنا اتحلي لمتنا، دجاجتنا اخترناها من احسن فيرما جبناها، وعلى خاطر صحتكم تهمنا جبنا لكم دجاجة الفيرما لو بولي فيرميي. تلقاوها في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت، اللي تلقاو فيها سكالوب دو داند، سكالوب دو بولي، غوتي داند، هابرا داند، وكوتلت بولي. وكما تلقاو عنا زادة برشا فاريتي في جام ماغيني، اسكالوب دو بولي ماغيني، تشيكن وينجز ماغيني، بروشيت دو بولي ماغيني، وزادة تلقاو عنا برجر بولي. وما تنساوش بارتي نتاع البانيل الصغيرات اللي فيها نوغيت، سكالوب دو بولي، باني تركي، بولي دو فروماج. هذا الكل ما تلقاه كان عنا في داركم الكبيرة مزرعة القيصر طريق الروابي بنزرت. مرحبا بالناس الكل.
6: على بالي تبغني، على بالي.
7: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهر الحدث مع الفنان العربي نجم الأغنية اللبنانية آدم.
6: يا حلو
7: الخميس 13 أوت 2026. أسعار التذاكر 90 دينار و 120 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.ان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام.
8: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار باش يبقى كي رامانو جان؟
9: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جان. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإرادته ويكمل في رامانو جان. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جان حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رامانو جان تعلن فتح رامانو جان 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جان الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق، وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة، وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة، ولا شيء إلا وهو به منوط، إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموسوط. صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله، اللهم إنه سرك الدال عليك، نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء، وأن تقينا شر الداء، وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: أنت تعرف علاش؟
3: نعرف، وأنت تعرف علاش؟
2: حتى أنا نعرف، هاو علاش نحبوها؟
3: نحبوها لخاطر تسمعنا
2: وتحس بينا،
3: تعاوننا
2: وتفرح معانا.
3: نحبوها على خاطر تفهمنا،
2: ترشدنا،
3: تنصحنا
2: وتوعينا.
3: نحبوها على خاطر ديما معانا،
2: ليلة معناها
3: تبعد ولا تقرب،
2: هي ديما معك،
3: تخفى ولا تسهر،
2: هي باقي بحذاك.
3: نحبوها على خاطر
2: تزهينا
3: وتونسنا،
2: وحتى كان بكينا
3: بيديها تمسح عينينا.
2: توا عرفت علاش؟
3: وانتي فهمت علاش؟
2: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.
4: أكسجين، أكسجين،
5: أكسجين. تحب تجي كهرباء جديدة؟ كليماتيزيو توت أوبسيون. هذم الكل في أدرس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل أنواع السيارات، دي فواتيور دو أودغا. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار، بالأسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك أفخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الأسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز سيارتك تستنف. انفولاين 27 908 060، وإلا 20 834 429.
6: الرفاهية تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلس. كونفورت ديكسيلونس بلس الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار، ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق والثنية، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الأمير عبد القادر البحيرة وادي المرج مقابل السونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيد في صف البنكة وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
7: ماما، كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة في رامانو جين؟
8: خاطر النجاح أعطى حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته رامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته ويكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رما نوجين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة أعطت لتلامذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز. والعام الجاي إن شاء الله رما نوجين طالن فتح رما نوجين 2 فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رمانوجين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29-375-850.

انت انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
1: يا ويلك توحشت زينك الشوق فلاني والكاس تعبى.
0: السبت 15 اوت 2026

0: أسعار التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحاجز زوروا موقع تذكرتي وطيان. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام. أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات. الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل أحسن أثر. وبالنسبة للي خمم في الطريق وثنية، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك أقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الأسعار لا تقبل المنافسة. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الأمير عبد القادر البحيرة، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة، توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقة وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك. وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار باش يزين لها الدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، تخدموا وتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسيات سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: الغنية ذات بكيني برشا. يا ربي سيدي.
4: لا ديفا أمينة فاخت في مهرجان بنزرت الدولي.
5: وانا غنيت
4: الثلاثاء 11 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. أمينة فاخت. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجي كهرباء جديدة؟ كليماتيزير توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة. تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك اضخم الكهرباء على ذمتك. سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في دبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري، باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل، وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا، في القام الباني للصغيرات نيجيت، كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس. وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك، عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشه هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس، والليتاج زاد غميق، ويدي من السقان وعلى الفولون، ولا وشطر بشطر.
3: يا زياد هذا الكل خطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم واحد في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زاده.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: حاير في اللوكيسيون توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنكه وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم مصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت، معروف ليه سنين، ثقة وأمان، وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد، وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708، كلمونا على 22 908 708.
5: أوكسيجين اف ام تقدم لكم سيفسلي مع السيرك الإيطالي، سيركو أورفي في بنزرت سيدي سالم، ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا، 7 متاع العشية و 9.5 متاع الليل، عروض بهلوانية وألعاب سحرية، دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذاكر 20 دينار، 26 دينار، 40 دينار، مع تخفيضات خاصة لجميع الوداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة، ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة، من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين، وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار، وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من 4 متاع العشية حتى نص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك، من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.

تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: مهرجان بنزرت الدولي يقدم السهرة الحدث مع الفنان العربي لطفي بوشنان.
1: توحشت زينك الشوق فناني والكاس تعبى.
0: السابق 15 أوت 2026.

0: سعر التذاكر 25 دينار و 35 دينار. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com. مهرجان بنزرت الدولي برعاية ليلا أورانج تونيسيتي وأكسجين أفام. أهالينا في بنزرت وكالتكم المفضلة ارتدت حلة جديدة واتطورت وولت رسميا الزيتونة للسياحة. الاسم تبدل لكن الأساس هو بيدو، نفس المقر، نفس الكيب اللي مستنسين بيهم. أكثر من 10 سنوات من الخبرة في خدمتكم. مع الزيتونة للأسفار رحلتكم مضمونة في كل الاختصاصات، الحج والعمرة، تنظيم محترف، إقامة مريحة في أفضل الفنادق، ومرافقة دينية وصحية. تذكر الطيران حجز على جميع الخطوط الجوية وبأفضل الأسعار التنافسية. الرحلات السياحية بالخارج برامج غنية ومتكاملة لأجمل الوجهات العالمية كتركيا، مصر، ماليزيا وأوروبا. السياحة الداخلية، رحلات استكشافية وترفيهية وحجوزات في أرقى الفنادق التونسية. الخدمات اللوجستية، تسهيل إجراءات التأشيرات، الفيزا وتأمين السفر. الزيتونة للسياحة، نفس المكان، نفس الفريق وسفير رحلتكم. زورونا في مقرنا وإلا أطلبونا على رقمنا 98 118 231 98 118 231. الزيتونة للسياحة في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
1: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم، الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة، صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين، منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
0: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع كونفورت ديكسيلونس بلوس. كونفورت ديكسيلونس بلوس، الكليماتيزور، تلفزة، فريجيدير، كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلوس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلوس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلوس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلوس، شارع الامير عبد القادر البحيره، وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943، 25 273 943. ماكس بروتكسيون، خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها. استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون، سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية، فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقه، توفر لكم دراسه مجانيه وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا زد. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتوره. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون، شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650، 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي، وفر طاقتك.
2: خبرة وإتقان، أفكار وابتكار يستاهلوا يتعلقوا عندك في الدار. ستائر غاية في الجمال وألوان من عند بتول الشام. بتول الشام، المتجر السوري اللي بنزرت، اختار باش يزين الهدار. رحلة مع الفخامة، أحلى الخامات، أجود الأقمشة، اتخدموا واتطرزوا ببرشة حب وإتقان بأنمل شامية وذوق شرقي رفيع. بتول الشام اخترت لكم أحدث الموديلات في المفروشات والستائر. زورونا في بنزرت في مقرنا جديد بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، بجانب محطة تاكسية سكمة قبالة مقهى السرور. وإلى كلمونا على 29 042 249، وإلا 21 443 055.
3: الغنية هذه تبكيني برشا. يا ربي سيدي.
4: لا ديفا أمينة فخت في مهرجان بنزرت الدولي.
5: وانا غنيت
4: الثلاثاء 11 أوت 2026. أسعار التذاكر 25 دينار و 40 دينار. أمينة فخت. للحجز زوروا موقع تذكرتي.com.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي اي اي اي
1: ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع. ريح، يجب تنفس اكسجين ونرجع ونرجع ونرجع.
2: تحب تكري كهرباء جديدة، كليماتيزي وتوت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة، نهج البيئة بحذا بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات، دي فواتور دو اوت جام. بن سالم رنتال كار، تحب تكري كهرباء بالنهار، بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمدار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس، بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكراهب على ذمتك، سيارة فاخرة وبأفضل الاسعار، الخدمة، الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار. احجز وسيارتك تستنى. انفولاين 27 908 060 والا 20 834 429.
3: الرفاهة تبدأ من تفاصيل دارك. اكتشف عالم الأنيقة والتكنولوجيا مع Comfort d'Excellence Plus. Comfort d'Excellence Plus الكليماتيزور تلفزة فريجيدير كونجيلاتور. في كونفورت ديكسيلونس بلس هي الاختيار ومعها تعمل احسن اثر. وبالنسبه للي خمم في الطريق والثنيه، كونفورت ديكسيلونس بلس يوفر لك اقوى الموتورات. مع كونفورت ديكسيلونس بلس الاسعار لا تقبل المنافسه. كونفورت ديكسيلونس بلس شارع الامير عبد القادر البحيره وادي المرج مقابل سونيت. انفو لاين 97 273 943 25 273 943. حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عييت في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج، العام على العام، كل يوم من الصباح لليل في خدمة صرف العملة مع علي بن سالم شانج معاملين في بنزرت معروف ليه سنين، في قو أمان وعلى فلوسك تتهنى وتتمنى. مكتب علي بن سالم شانج في بنزرت وسط البلاد وين تونيسير، والفرع الثاني في كورنيش وين رامبوان دو فانيت. كلمونا على 22 908 708. كلمونا على 22 908 708.
4: ماما كيفاش تلميذ نجح للنموذجي واختار بالشبقة كيرامانو جين؟
5: خاطر النجاح أعطاه حرية الاختيار، أما الثقة هي اللي رجعته لرامانو جين. أكبر نجاح مش رقم ومش نسبة، أكبر نجاح هو كتلميذ اللي نجح للنموذجي يختار بإيرادته يكمل في رامانو جين. هذه هي الثقة، والثقة عمرها ما تتشري، الثقة تتربح. السنة زيدة رامانو جين حققت 86% نسبة نجاح في البكالوريا ونتائج ممتازة في مناظرة التسعة أساسي، وفي الأعدادي نظام الحصة الواحدة من 8 متاع الصباح الماضي ساعة. أعطت لتلمذتنا وقت أكثر للمراجعة وللتميز، والعام الجاي إن شاء الله رامانو جين طالن فتح رامانو جين 2، فضاء عصري ومستقل مخصص بالكامل للمرحلة الثانوية. النجاح يحل البيبان والثقة تحدد الطريق. رامانو جين الطريق اللي اختاروه المتفوقين. التسجيلات مفتوحة للسنة الدراسية 2026-2027 من السبعة أساسي إلى البكالوريا. انفولاين 29 375 850.

0: عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أف أم بالصوت العالي. تحبك
1: راديو أكسجين أف أم.

0: تمشي وانت مطمئن. الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة. اترفقكم في رحلة العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم. الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفو لاين 98 118 232، وإلا كلمونا على 98 118 231.
1: تحب تجري كهرباء جديدة، كليماتيزي توت اوبسيون، هذم الكل في ادريس واحدة، بن سالم رنتال كار. بن سالم رنتال كار في زرزونة نهج البيئة بحل بنك الزيتونة، تلقاو كل انواع السيارات دي فواتور دو اوت غام. بن سالم رنتال كار، تحب تجري كهرباء بالنهار بالاسبوع ولا بالشهر، مع ترانسفير جراتوي للمطار وللوتي. مش هذا كهرباء، كان عندك عرس بن سالم رنتال كار يوفر لك افخم الكهرباء على ذمتك، سيارة فاخرة وبافضل الاسعار، الخدمة الجودة والثقة. عنوانها بن سالم رنتال كار، احجز وسيارتك تستنى فيك. انفو لاين 27 908 060، والا 20 834 429.
2: كانك ماشي للبحر، كانك عامل بيكنيك، كانك محضر باربيكيو مع العائلة والاصحاب، وحاير في بلا وحاير في الدبارة، مزرعة القيصر وفرت عليك هذا الكل. تلقى عنا كل شيء، أحسن جودة وأرفق الأسعار، من فري باني وحتى إي بي سي زادة. تلقاو عنا سكالوب إي بي سي، بابريكا، أنديان، لي بروشيت تختار بأنواع الكل وبديقو جدد. وعنا زادة لارج شوا في القام الباني للصغيرات، نيغيت كوردون بلو، بوليت فروماج، دي كروكيتس، وأي حاجة تستحقها مزرعة القيصر توفرها لك. عندنا أجود المنتوجات بأرفق الأسعار. مزرعة القيصر في بنزرت طريق الروابي. مزرعة القيصر، جودتنا مصدر قوتنا.
3: يا اخي شبيك متغشى هكا؟
0: وجهي تحرق بالشمس والليتاج زاد غميقو، ويديا من السقان وعلى الفولون ولاو شطر بشطر.
3: يا زعاد، هذا الكل خاطر ما تستعملش ليكرون سولير.
0: اما ديما نحتار شنو ناخو.
3: سهله، مايكير البارا فارماسي رقم 1 في بنزرت حضرت بروموات على ليزيكرون سولير، والاسعار تبدا من 19900.
0: ايكرون سولير ب 19900؟
3: اي نعم، وتلقى ان لارج شوا للبشره الحساسه، الجافه والدهنيه، وللكبار والصغار زيدا.
0: قولي وين نلقاها البارا فارماسي مايكير؟
3: في بيب ماتر منزل جميل، وقربولنا اكثر في جرزونة. كلمهم على 57 039 0000، وتبع الباج انستغرام وفيسبوك مايكير بوانتيين باش ما تفلت شيء من البروموات.
4: حاير في اللوكيشن توريستيك وما لقيتش وين باش تعمل شانج؟ عيط في صف البنك وما لقيتش بها وين؟ مكتب صرف علي بن سالم شانج العام على العام.

بنزر سيدي سالم ابتداء من 31 جويلية إلى غاية 30 أوت. زوز عروض يوميا 7 متاع العشية والتسعة ونص متاع الليل. عروض بهلوانية وألعاب سحرية دي سبيكتاكل مع الحيوانات الأول مرة في بنزرت. أسعار التذكر 20 دينار 26 دينار 40 دينار مع تخفيضات خاصة لجميع الويداديات. كلمونا على 55 64 36 43. ريحة البلاد وين لمت التوانسة ونكهة الجهات وأجواء الصيف الحلوة من 31 جويلية حتى 16 أوت. المعرض الدولي ببنزرت يفتتح ببينو ويستناكم في تظاهرة ريحة البلاد. تلقوا أشهى الماكلة التونسية ومنتوجات من مختلف الجهات، صناعات تقليدية، حرفيين وعروض فنية وتنشيط للكبار والصغار وأجواء عائلية تفرح القلب. المعرض مفتوح كل نهار من الأربعة متاع العشية حتى النص الليل. إذا تحب تعيش جو تونس الأصيل، ريحة البلاد هو موعدك من 31 جويلية حتى 16 أوت في المعرض الدولي ببنزرت.